0: من قلب بيروت ومن شارع الحمرة ولكل أهلنا بالعاصمة بيروت، ونظرا للحاجة الملحة لوجود مركز طبي بأسعار مدعومة وبمواصفات عالمية، تم افتتاح مركز بنين الطبي، حائز على شهادات أيزو العالمية، وبيحتوي على أهم التجهيزات الطبية من الصور الشعاعية والفحوصات المخبرية، وبضم حوالي 50 طبيب من 20 اختصاص، وأكيد من ضمنهم عيادة الأسنان وعلاج النطق والانشغال. ولما تزور مركز بنين الطب وتاخد وصفة الدواء من طبيبك ما لح تحتاج تبرم عليه، لأنه بمركز بنين الطب بتلاقي دواك بالصيدلية الموجودة داخل المركز وبأسعار مناسبة كمان. بزيارتك للمركز تستفيد وبتفيد العوائل المحتاجة.
1: انك تقطع بطريقه خاطئه بتعرض حياتك وحياه المواطنين للخطر. التعاون واجب لنحافظ على سلامتك وسلامه الاخرين. احترام القواعد بيضمن سلامه المشاة وانسيابيه المرور. بالنهايه سلامتك بتبلش بخطوه خليها تكون صحيحه عبر الطريق بامان. تنظيم السير من مسؤولية الجميع.

يقال أن فاقد الشيء لا يعطيه، ونقول أن المتحدث عن الشيء فاقده، كالتماسك الاجتماعي الذي يفقد جل معانيه في كل مرة نحاول فيها أن نشد العضد عليه. فهل للعصفور امتنان لنا أن نتحدث عن أجنحته؟ أبداً أبداً، لا نذكرها بأنها معجزة إلا حين تصاب أجنحته بنزيف طعنة ارتفعت من الأرض إلى السماء. وكذلك هي حال كلماتنا مطعونة بألف خنجر مسموم ببدع الأديان السماوية. ألسنا على كوكب لا تعرف أرضه أن تفرق في الإنبات لمسلم عن مسيحي، ولا تعرف سماؤه أن تمطر للوثني غيثا دنيسا وتكرم العابد بعذب المياه؟ نحن على كوكب ابتلع بحر النفاق فيه كل الحجج، ومن ثم لفظها على شواطئ المعرفة، فاغترفنا زبد الجهل بين أصابعنا وتس

أخبرك من أنت، اسألني عن حالي أجيبك كيف حالك، هكذا نحن في دوامة الأسئلة الهاربة من الأجوبة بأسمى معاني الذوق. تعالوا معي، تعالوا معي ولنلقي نظرة إلى قلب الأحد القابع في الكنائس. هل أدمى سمعها صوت آذان المؤذن؟ ولنخفض أجنحة قامتنا لنوشوش أحد الساجدين في جمعة الصفوف. هل صممت أذنيك عن أجراس الكنائس؟ ومن ثم لنجتمع أنا وأنتم لننصت إلى أجوبة أقل ما يقال عنها أنها تستحق أن تنحني لها أبجديات اللغات احتراماً وتبجيلا. سيقولون وباختصار لترهاتهم: نحن في وطن إنسانية من رحم الفضيلة، نحن شرايين من دم من نفس الفصيلة، أنا أخو عمامة فلان وفلان يتقن دق أجراسي. سيخبرونك كيف ينظرون إلى المحجبة وكأنها ملكة على عرش الوقار، وإلى الراهبة وكأنها جناح ملاك هارب من السماء. سيسردون لك حكايا عن شوارع طفولتهم المشتركة وكيف التقطتها طابة المحبة، وعن مقاعد دراسة غشت ببراءة أطفال وتبادلت أوراق الإجابات. سيحدثونك عن حادثة طوارئ استدعت أن تصبح زمرة دين في وريد دين. سيحدثونك عن حادثة طوارئ استدعت أن تصبح زمرة دين في وريد دين. ومن ثم سيتحدثون ويتحدثون، ولا تسعوا سطور لقائنا لأن نخبركم عن كم القصص التي ستقشعر لها أبدان الأغبياء وتتمزق من فن كذبها أفئدة الأنقياء. فكن على يقين، كن على يقين بأن من يسهب في وصف جناح العصفور فإن جيوبه ملأى بريشه، ولو أنهم كانوا أبرياء لكان جوابهم لنا حين سألنا إماءة دهشة، إماءة استغراب عن عدم فهم السؤال، إماءة كفر لسؤال لا إنسان هل أنت إنسان، ولابن آدم هل أنت من جنس الآدمية. حدثني يا صديقي عن التماسك الاجتماعي بإسهاب، سأخبرك بأنك أنت من قصصت جناح العصفور وأنك في كل وصفك كذاب، فعلا كذاب.

جولة على بعض الأماكن الأثرية في طرابلس والميناء. ننتقل إلى خان الصابون، ومنه يعبق عطر المدينة. حكايات كثيرة تدور حول أصل هذا الخان وتاريخ بنائه، ولكن الأكيد أنه الآن قبلة سياحية ووجهة أساسية لكل زائر لطرابلس، وللوقوف على حرفة لا تزال حتى يومنا هذا تعتبر من أصالة المدينة وعراقة أبنائها. الجامع المنصور

مختلفة، وتتميز بوابتها بمقرنصتها وبمأطورتها الرخامية المتعددة الألوان، فيما تتميز قاعة صلاتها بقبتها البيضاوية الفريدة. الحمام الجديد. أنشئ هذا الحمام الذي يعتبر من أكبر حمامات طرابلس وأفخمها عام 1740، وقد قامت المديرية العامة للآثار بترميمه في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، وقد كان يعرف بحمام الباشا أو حمام العظم، وهو من الطراز العثماني، يقع في محلة الحدادين ملاصقا للجامع المعلق، وقد أقيم على أنقاض حمام قديم من عصر المماليك، ويتميز بسلسلة متداخلة الحلقات تتألف من 14 حلقة أفرغت جميعها في حجر واحد موجودة على بوابة الحمام. ولابد من الإشارة إلى أنه خضع لعملية

فالحذر الحذر أحبابنا وإخواننا الأكارم أخواتنا الكريمات، الحذر الحذر من أن نفوت هذه النسائم وهذه المواسم وأن لا نغتنم أجرها وأن ننصرف عما سواها، فإن الاستقراء يثبت أننا فارقنا كثيرا من أحبابنا ممن صاموا معنا العام المنصرم وقاموا معنا ليالي القدر الشريفة العام المنصرم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار، وأن يكرمنا بتحري ليلة القدر الشريفة، وأن لا يأذن لشمس آخر يوم بالغروب إلا وقد احترقت سيئاتنا، وأبدل الله سيئاتنا حسنات، وكل عام وأنتم بخير، والحمد لله رب العالمين.

0: مرحبا عزيز ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، معك الطفلة ماريا حنون من غزة. بدي أسألك سؤال وبتمنى يوصلك وتجاوبني. أنا كطفلة ناجية من حرب غزة، لو طلبت منك تخرج من بيتك ومن أرضك وتعيش في مصر أو الصين، هل توافق؟ أنا آسفة على ضحكتي بس بالحقيقة أنت مش لها توافق. طيب إذا أنت بترفض، ليش بدك تخليني أنا أقبل من خروجي من بيتي ومن أرضي؟ مش على أساس أنت بلد الحرية حول العالم؟ عن أي حرية بتتكلموا وأنتوا بتكونوا تقيدونا بوطننا وشتاتنا؟ نصيحة رئيس العالم، اتحكم بكل العالم إلا بغزة، لأنه غزة هي العالم.
1: بحضور لافت لفعاليات الضنية ونخبة من الأدباء والباحثين، شهدت قاعة اتحاد بلديات الضنية في بلدة بخعون ندوة ثقافية نظمها المنتدى الثقافي في الضنية حول كتاب أمثالنا إن حكت للمؤلف محمد مصطفى يوسف، نشاط جسد حركية أدبية وتواصلا أهليا بارزا في المنطقة.
2: فأهل الضنية يستقبلوننا بالحب وتستقبلنا الضنية بالجمال، فهل كان عجيبا أن يختارها طائر الفينيق ليبني عشه بين تلالها ووهادها؟ أن دراسة الأمثال ليست بحثا في الهامش الثقافي، يعرف النقاد بأن هناك لدينا المركز، دراسات المركز ودراسات الهامش، بينما دراسات الأمثال ليست في الهامش الثقافي، بل هي دخول من باب دقيق إلى المجتمع نفسه.
3: إن مما دفعني إلى التفكر في هذه الأمثلة وجمعها حتى لا تندثر أثر وتراث ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا. الأمثلة تختصر كثيرا من الكلام. الأمثلة مرآة صادقة لحضارة الشعوب وضروب تفكيره وعاداته وتقاليده ومناحي فلسفته.
4: محمد مصطفى يوسف لأنه إنسان خلوق ومبارك.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الحضور الكريم، السيدات والسادة، الأصدقاء المناضلون، من أجل كرامة لبنان وعروبته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أشارككم اليوم في إطلاق مبادرة لبنانيون ضد التطبيع. هذه المبادرة الوطنية التي تعبر عن ضمير اللبنانيين الأحرار وتؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي سيبقى عدواً مهما حاول البعض تجميل صورته أو فرض التطبيع معه تحت أي عنوان أو ذريعة. إن التطبيع ليس مجرد علاقة سياسية، بل هو محاولة لطمس الحقيقة ومحو الذاكرة وتغيير حقوق شعب ما زال يرزح تحت الاحتلال. لذلك فإن ربط التطبيع هو موقف أخلاقي وإنساني ووطني قبل أن يكون موقفاً سياسياً. ومن هنا أؤكد أن الأغلبية الساحقة من أبناء طرابلس والشمال يقفوا صفاً واحداً ضد كل أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي. فهذه المدينة التي كانت وستبقى قلب العروبة النابئة حملت راية الدفاع عن فلسطين منذ النكبة، ووقفت إلى جانب قضايا الأمة في كل المحطات، وقدمت التضحيات، واحتضنت المقاومين والمناضلين، ولم تتخلى يوماً عن انتمائها العربي الأصيل. أيها الحضور الكريم، قد يختلف أبناء طرابلس والشمال في الرؤى السياسية، وقد تتباين مواقفهم، وقد يكون بينهم من يعارض هذا الحزب أو ذاك، أو هذا التيار أو ذاك، وهذا أمر طبيعي وصحي في أي مجتمع يؤمن بالتعددية واحترام الرأي الآخر. لكن ما لا يختلف عليه أبناء طرابلس والشمال هو أن إسرائيل هي العدو، وأن التطبيع معها مرفوض دينياً وأخلاقياً ووطنياً وقومياً. فلا يجوز أن تتحول خلافاتنا السياسية الداخلية إلى سبب للتخلي عن ثوابتنا الوطنية أو للتهاون مع من احتل الأرض واعتدى على لبنان وقتل الأبرياء، ولا يزال يمارس أبشع جرائم بحق الشعب الفلسطيني وشعوبنا العربية والإسلامية. وأن اختلافنا في السياسة لا يلغي وحدتنا في مواجهة العدو، ولا يغير قناعاتنا الراسخة بأن فلسطين ستبقى قضية حق وعدالة، وأن التطبيع لن يكون يوما خيارا لأهل طرابلس والشمال. أيها الحضور الكريم، لقد واجه طرابلس عدو الإسرائيلي بكل ما تملك من موقف وإرادة، وهي اليوم تواجه مشروع التطبيع بنفس الصلابة، لأن المعركة ليست فقط على الأرض، بل أيضا على الوعي، على الوعي والثقافة والهوية. وإن مسؤوليتنا كمؤسسات ثقافية أن نحصن الأجيال الجديدة بالمعرفة، وأن نرسخ في وجدانها حقيقة الصراع حتى لا تنجح محاولات تزوير التاريخ أو تزييف الوعي. وفي هذه المناسبة أتوجه بالتحية إلى كل القائمين على هذه المبادرة، وإلى جميع الهيئات والجمعيات والشخصيات الوطنية المشاركة فيها، آمنة أن تتحول إلى عمل مستدام يوحد الجهود ويعزز ثقافة ربط التطبيع في كل المناطق اللبنانية. ختاماً نقولها بوضوح، لن تكون طرابلس والشمال ممراً للتطبيع، بل سيبقيان حصناً للعروبة وصوتاً للحق وسنداً لفلسطين حتى يتحرر آخر شبر من الأراضي اللبنانية، وحتى ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. عاش طرابلس قلعة للعروبة والكرامة، عاش لبنان حراً عزيزاً، وعاشت فلسطين حرة عربية، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: بلغة المسرح والحركة فرقة الوفاق للمسرح العربي. نستقبل سكتش تمثيلي استعراضي بعنوان حكاية وطن. يقدم هذا العمل الفنان الشامل عبد الله عبد الله اللبناني التركي، خريج مدرسة كاراتيلا، عضو نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة، الذي افتتح بعرضه الاستعراضي مهرجان بيروت عاصمة الثقافة العربية عام 1997، كما تميز بتجسيد القصيدة بالحركة والرقص التعبيري. وقد حصد خلال مسيرته الفنية الممتدة لأكثر من 25 عاماً العديد من الجوائز المحلية والعالمية، أبرزها الميدالية الذهبية في مهرجان الرقص العالمي في مدينة سانت بطرسبرغ عام 2006، واختير عضواً في لجنة تحكيم المهرجان عام 2007، كما نال عام 2010 جائزة أفضل راقص عالمي من مؤسسة ميوزك بوكس في روسيا، ووقف على أبرز المسارح العالمية. يشاركه في هذا العمل الممثل ربيع زيدان إلى جانب أطفال الحديقة، أما السيناريو والإخراج فللأستاذ إبراهيم طوقجي. فلنرحب بهم مع السكتش التمثيل الاستعراضي حكاية وطن.
1: اهلا يا بي،
2: جايين ناخذ رباط. احكي لنا عن الجيش اللبناني يا بي.
1: تمام.
2: شو عم تفكر يا بي؟
1: يا بي عم فكر لما كنت شاب، اول ما اسس المؤسسه العسكريه يعني الجيش نشطه.
2: كيف هيك يا بي؟
1: راح احكي لكم حكايه الوطن. حكاية الجيش اللبناني سنة 1945 بعد الاستقلال بسنتين، تأسس الجيش اللبناني بواحد آب 1945، واستلمت الصومة اللبنانية وقتها من الإدارة الفعلية من الانتداب الفرنسي، وتولى من الزعيم فؤاد شهاب اللي صار لواء بعدين قائد الجيش الاول للجيش اللبناني.
2: يعني بوقتها صار عندنا جيش يا بي. طيب يا بي، من جبت هالمعلومات؟
1: انا يا جدو كنت من فرقه المشاة. فرقه المشاة يا جدو مشينا سهول، طلعنا جبال، نزلنا رجلين. فرقه المشاة يا جدو من الفرق الاساسيه للجيش اللبناني. وما ننسى يا جدو البحرية اللي هي السواحل، والنسور اللي عم بتخلق بالسماء طياراتها. الجيش اللبناني يا جدو كان كله أبطال، حموا الوطن وضحوا للناس بأرواحهم. الجيش اللبناني مش كله صغير، الجيش اللبناني حكاية وطن كبير.
2: عن جد إنها حكاية وطن يا بي.
1: ايه يا حكاية وطن كبيرة، ونحن بدور ما سلمناكم الأماني.
2: ايه يا بي، نحن قد الأماني، لأن الوطن غالي والغالي بضل غالي. نحن من وقت استلمنا الأماني منحافظ على جيش لبنان، لأنه الصخرة الأقوى اللي بتتحطم عليها أحلام الميليشيات وبتسقط وبتدور فيها كل التحليلات. وبدورنا منسلم هالاماني لاولادنا من بعدنا مثل ما نحن استلمنا هالاماني.
1: الله يبيه. تسلم يا عسكر لبنان وتعالى وتتعالى.

من طرابلس كانت الشعلة الأولى. من هون نبتت الفكرة، ومن هون كبرت وتوسعت. طرابلس كانت الوسيلة الأولى للأمل والخدمة، المكان يلي انطلقت منه رسالتنا لكل المناطق. بهالمدينة يلي نبضها سريع صار مركز طرابلس مدرسة لتدريب مسعفي باقي المناطق. روح المركز من روح طرابلس، روح النخوة، الشهامة وحب المساعدة. من هون بلشت الحكاية، ومن هون بعدها عم تكبر لنوصل لكل بيت، لكل ضيعة، لكل شخص ناطر إسعاف أو أمل. مركز طرابلس واحد من مراكزنا اللي هالسنة هدف حملته 20,000 مهمة. كونوا شركاء بهالهدف أنتو كمان، وساهموا بإنقاذ الناس، لأنه بتعاوننا سوا وصلنا لعشرين سنة من تلبية نداء الواجب.

بهيك ظروف صعبة في ناس عم تستغل حاجة النازحين للسكن وعم تسرق مصرياتهم. عم تنتشر إعلانات وهمية لشقق ومنازل للأجار على مواقع التواصل الاجتماعي. المحتلين بيطلبوا مبلغ لعدة أشهر سلف أو عربون، وبعد ما يتحول المبلغ بيختفوا. انتبهوا، ما تحولوا أي مبلغ قبل ما تعينوا الشقة، تتأكدوا من هوية المالك. بلغوا موقع قوى الأمن الداخلي عبر خدمة بلغ.

0: خلف الستار المسرح مش بس عرض وإضاءة وستارة وحكاية بلشت قبل الخشبة من طقس لفكرة لإضاءة لصراع لحلم. بهالبرنامج منفتح الكواليس ومنغوص بخفايا المسرح العالمة من نشأته الأولى للمراحل التاريخية لتطوره عبر العصور وصولا لليوم.
1: خلف الستار ما منحكي شو نعرض، منحكي ليش نعرض، كيف ولد وكيف تغير المسرح وتغيرنا معه خلف الستار.

0: اصرينا ان يكون هذا المعرض عنوانه معرض صمود وتصدي، لنادي نحن نقاوم هذا العدو باللغه اللي نحن بنفهمها، بالقلم بالكتاب،
1: انه نرجع نطوي صفحه الحرب، نرجع ننطلق من جديد ونعمل مقاومه ثقافيه حقيقيه. وبكوره هيدي المقاومه الثقافيه هي من طرابلس عبر معرض الكتاب، هو يوم مشهود، هو يوم في صرخه لنقول انه هيدا البلد ما بيموت.
2: يعني بالفعل نحن اول شيء بنشكر اداره الرابطه الثقافيه بشخص استاذ رامز فري وكل القيمين وكل المساهمين واللي شاركوا بالمعرض اليوم. الاصرار على انه يكون في معرض ثقافي سنوي واصرار الرابطه الثقافيه انه يضل قائم بتاريخه هي كثير شغله مهمه. نحن اكيد السلاح الاساسي عندنا هو سلاح العلم والمعرفه والثقافه.
3: طبعا هذا 52 سنه هذا تاريخ، وهذا نحن كثير ضامنين انه نحن نكفيه. مثل ما نحن تربينا على وجود الرابطه الثقافيه واقامه هذا المعرض، كمان بدنا نورثه للاجيال ولاولادنا.
4: هذا المعرض ما وقف ولا سنه رغم كل الظروف اللي مرت عليها هيدي البلد. هيدا اصرار مهم من اداره الرابطه الثقافيه انه هالشعله هيدي ما تنطفي.
5: عم نقاوم من خلال الكلمه، من خلال ثقافتنا اللي نحن بنطويها، من خلال الكتب اللي نحن صرنا بزمن كثير صعب علينا بظل هالحرب اللي عم بتصير فينا، بس عم نحاول نثبت انه من طرابلس للبنان للعالم انه معبد الكتاب ده هو مهم.
6: عشية يوم طرابلس 26 نيسان اللي بتحتفل فيه المدينه بيوم تاسيسها ايضا، ان ياتي افتتاح معرض الكتاب هذا له رمزيته وقيمته، فنتمنى لكل المشاركين فيها التوفيق، ونتقدم بالتحية والاحترام لكل القيمين على إعداد وتنظيم هذا المعرض السنوي.
7: احنا بجمعية شباب المشاريع مشاركين بمعرض الكتاب، وحبينا نعرف عن مدارس جمعية المشاريع. ونحن عنا بالشمال عنا 11 مؤسسة متوزعين على كل مناطق الشمال. اوكي، وبنفس الوقت عاملين مسابقة ثقافية منعرف الناس عن بعض المعلومات الدينية.
8: مروة درويش مسؤولة مشروع اي بوك كان هيلب. مشروعي عبارة عن مكتبة، هي جزء خيري وجزء بزنس، جزء بيروح لمساعدة الناس وجزء ثقافي.
9: نحن اليوم عم نثبت انه موجودين بقلب طرابلس بين اهلنا واحبائنا اللي هن يمكن نختلف معهم بكتير امور، بس نحن اهل ومنحبهم وهن مستقبلينا، وهيدا هو هدف المشاركة، انه نحن بكامل حريتنا موجودين بطرابلس وعم نشارك رسالة الانجيل مع الناس.
0: وتكون الأنشطة المواكبة كلها تؤكد على إدانة العدوان، على محاكاة الوضع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبنانيين. النشاط الوحيد اللي بيجمعه هو الثقافي. نحن ما في انقسام سياسي عمودي كبير بالبلد، ما بتقدر تجمع هذه المكونات إلا تحت عنوان الثقافي، من هون كمان مشروعنا.
10: لقد أصبحت الموسيقى أكثر من مجرد موهبة، بل أصبحت مهنة حقيقية تفتح أمام الشباب آفاقاً واسعة للعمل، كمؤلف موسيقي للأفلام والبرامج التلفزيونية، أو منتج صوتي في الاستوديوهات والمنصات الرقمية، أو مدرس موسيقى يسهم في تخريج جيل جديد من المبدعين. في ظل تسارع نمو الصناعات الإبداعية والفنية على مستوى العالم، تتزايد الحاجة إلى متخصصين يمتلكون معرفة موسيقية أكاديمية وقدرة على توظيفها في التعليم والإنتاج الفني ومختلف مجالات الموسيقى الحديثة. وفي لبنان تبرز حاجة ملحة إلى كوادر مؤهلة تجمع بين الموهبة والدراسة العلمية، وتستطيع مواكبة متطلبات سوق العمل في مجالات الموسيقى والإنتاج الصوتي والثقافة والفنون.

0: ومن هنا جاءت مبادرة كلية الفنون الجميلة والعمارة الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية بإطلاق اختصاص علم الموسيقى ليشكل خطوة أكاديمية جديدة تهدف إلى إعداد طلاب مؤهلين علمياً وفنياً في مجال الموسيقى.
1: أسعد الله أوقاتكم كل خير. أصحاب السماحة والسيادة والنيافة، أصحاب المعالي والسعادة وممثليهم، سعادة محافظة الشمال، سعادة القائم مقاميين، سعادة المدراء العامين، السادة ممثلي الهيئات الدبلوماسية، السادة ممثلي الهيئات البلدية والحزبية والاختيارية والنقابية، السادة ممثلي رؤساء الجامعات الخاصة ومدراء كليات الجامعة اللبنانية، السادة ممثلي قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، السادة ممثلي الهيئات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والكشفية والرياضية والإعلامية، السادة ممثلي الفصائل الفلسطينية، أيها الحضور الكريم، يسرني أن أرحب بكم جميعا في افتتاح معرض الكتاب السنوي 52 في الرابطة الثقافية في طرابلس. هذا الحدث العريق الذي شكل على مدى عقود مساحة نحية للعلم والمعرفة وملتقى للأدباء والمفكرين والطلاب وكل عشاق الكلمة الحرة ونافذة مشرعة على الفكر والإبداع. أيها الأخوة الأعزاء، نلتقي اليوم في ظرف استثنائي تمر به بلادنا، حيث يواجه لبنان تحديات جساما نتيجة العدوان المستمر وما يخلفه من دمار ومعاناة إنسانية قاسية تطال أبناء شعبنا ومقدرات وطننا. ومن هذا المنبر الطرابلسي نعبر عن إدانتنا الشديدة لهذا الإجرام الدائم، ونؤكد تمسكنا بحق لبنان في الأمن والسيادة والاستقرار ووقوفنا إلى جانب أهلنا في مواجهة هذه الظروف الصعبة. أيها الحضور الكريم، إن إقامة هذا المعرض في ظل هذه التحديات ليس مجرد نشاط ثقافي عابر، بل هو موقف وطني وثقافي بامتياز، ورسالة واضحة بأن الثقافة لا تهزم وأن الكلمة أقوى من كل محاولات القهر والإلغاء، حيث يتحول الكتاب إلى أداة وعي ومنبر حر وسلاح حضاري في مواجهة الجهل والتطرف والانهيار. وفي هذا السياق تأتي الأنشطة الثقافية والفكرية المواكبة للمعرض لتكون انعكاسا حقيقيا لنبض الشارع اللبناني استدور في فلك إدانة العدوان والتأكيد على التضامن الوطني ودعم المواطنين في مواجهة الأزمات المتلاحقة، كما تسعى هذه الفعاليات إلى محاكاة الواقع بكل تفاصيله من خلال تسليط الضوء على معاناة الناس اليومية والتحديات التي يواجهونها على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وفتح مساحة للحوار المسؤول والبناء الذي يساهم في بلورة رؤى وحلول تخدم المجتمع. أيها الحضور الكريم، من هذا المنبر العروبي والوطني الأصيل نؤكد وقوفنا الثابت إلى جانب مؤسسات الدولة اللبنانية ورموزها باعتبارها الضمانة الأساسية لوحدة الوطن وصون استقراره وحماية سيادته. وفي الوقت نفسه نؤكد رفضنا القاطع لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، ونعتبره خروجا عن ثوابتنا الوطنية والقومية.

0: لا يتجزأ من معركة الدفاع عن هوية لبنان الحضارية وعن دوره التاريخي كمنارة للفكر والتنوع والانفتاح. ولا يفوتنا في هذه المناسبة إلا أن نوجه تحية تقدير وامتنان لكل المشاركين والكتاب والمثقفين والداعمين الذين أصروا على الحضور والمساهمة والمشاركة رغم كل الظروف، كما نحيي أهلنا الصامدين الذين يثبتون يوما بعد يوم أن الإرادة الحية أقوى من كل الأزمات. ختاما، أهلا وسهلا بكم في معرض الكتاب السنوي، على أمل أن يبقى هذا الحدث مساحة نور وأمل ومنبرا للكلمة الحرة ومنطلقا نحو مستقبل أفضل. والسلام عليكم.
1: أيها الحضور الكريم، أصدقاء أعزاء، وسيد معالي وزير التربية، وسيد معالي وزير البسيط، أخي الصديق وزير معنا خلجي، حضور الكريم، فعاليات ثقافية اجتماعية، أهلا وسهلا بكم جميعا في الرابطة الثقافية في طرابلس، هذا المسجد الصرح الذي كان ولا يزال مساحة مفتوحة للثقافة والفن والإبداع، ومنبرا يحتضن الطاقات والمواهب، ولا سيما المواهب الشابة. يسعدنا اليوم أن نلتقي بكم في هذه الأسية الفنية المميزة من خلال عرض فيلم المكتوب علينا الذي يشكل تجربة شبابية تحمل التسليم والطموح والإبداع، وتؤكد أن السينما اللبنانية قادرة على تقديم أعمال جديدة تحمل أفكارا ورؤى مختلفة عندما توفر الإرادة والشغف والعمل الجاد. إن الرابطة الثقافية تؤمن بأن الفن ليس ترفا، بل هو لغة للحوار والتعبير ووسيلة لبناء الإنسان وتعزيز الوعي والانفتاح، ومن هنا نحرص دائما على استقبال الأعمال المسرحية والسينمائية والمعارض والأنشطة الثقافية، لأننا نؤمن بأن طرابلس تستحق أن تكون دائما حاضرة للإبداع وأهله. كما نؤكد أن دعم الشباب وتشجيعهم على الإنتاج والإبداع هو مسؤولية مشتركة، لأن هؤلاء الشباب هم طاقة لبنان الحقيقية، وهم الذين يستطيعون من خلال الفن والثقافة أن يصنعوا صورة مشرقة عن وطنهم ومدنهم. نتوجه بالشكر إلى الكاتب والمخرج محمد بلطجي، وإلى جميع أفراد فريق العمل والممثلين، وإلى الأصدقاء جميعا، ولكل من يدعم المواهب الشابة، وكل من ساهم في إنجاز هذا العمل، كما نشكر الحاضرين الذين اختاروا أن يكونوا معنا الليلة دعما للفن والشباب. وأهلا بكم، وأهلا وسهلا بكم دائما في الرابطة الثقافية، بيت الثقافة في طرابلس، ونتمنى لفيلم المكتوب علينا كل النجاح والتوفيق، والقائمين عليه مزيد من العطاء والنجاحات في مسيرتهم الفنية. والسلام عليكم ورحمة الله.

مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم. ميرسي. لما صدى الشهباء بيضوي، لما صدى الشهباء بيضوي عمسرح الفيحاء بيقوي، لما صدى الشهباء بيضوي عمسرح الفيحاء بيقوي، بيعزف سحر تاريخ للجمهور، الكل كرم أخلاقه مروي، الكل كرم أخلاقه. شيوخ الطرب جايين بأيلول، شيوخ الطرب جايين بأيلول تيزرعوا بالروح غنية، شيوخ الطرب جايين بأيلول تيزرعوا بالروح غنية. عيش الطرب يا شمال بس عصول،

0: امسح الرابطة الثقافي. يسعد مساكم واهلا وسهلا فيكم على مسرح الروضه الثقافيه، نورتونا، اهلا بحضوركم اهل ترابلس ارض العلم والعلماء، تحيه لكم نورتونا بحضوركم اهل الفن، اهل الصحافه والاعلام، اهل الشعر زملائي اليوم برنامج بنكبر فيه كلهم موجودين من ممثلين وشعراء وسياسيين، تحيه لكم. تحيه للعسكريين المتقاعدين الموجودين معنا، اهل الرياضه، اهل السياسه. فعاليات الطرابلسيه الموجوده معنا كلها، بنكبر فيكم وبنحبكم، نورتونا بوجودكم غوالي، اهلا وسهلا. أكيد بتمنى ما أكون نسيت حدا، بس ما شاء الله كتار مبيع وشغل الشرس أكيد ما بتزبط معي، أوكي؟ ما حدا يزعل، تحية لكم جميعا من كل قلبي. ما بدي أنسى الأستاذ عبد الله معطوق مدير جوقة شيوخ الطرب لسعادته فيي، تحية كبيرة عبد الله. دكتور رامز فيلي، لأنك بتستحق فعلا. دكتور رامز فيلي من أهم الشخصيات اللي أنا بحبها، لأنه أنا طلعت من مسرح الرابطة الثقافية، قد ما وصلت ولوين ما وصلت، قد ما قدمت حفلات وعطيت أغاني للفنانين، أنا بنت مسرح الرابطة الثقافية ورح ضل. أما بالنسبة لزهرتنا اليوم فهي مثل ما ذكرت شيوخ الطرب، قدود الحلبية. قدود الحلبية هي مش بس طرب، لا، هي روح خبتها الشهباء بين حجارة تاريخية. أما الموشحات فهي النهر المتدفق يلي ما بيجف، اللي عم يوصلنا جيل بعد جيل. طبعاً خبى بين الضوء والمقامات والأصوات الجميلة مثل الموجودة معنا اليوم، لهيك بيشرفنا ويصيرنا إنه نستقبل على مسرح الرابطة الثقافية جوقة شيوخ الطرب، تحية لهم. نرحب بالفنان الغالي المهضوم، احلى فنان بتتعرف عليه يمكن، فنان شادي الاصيل. فنان الراقي والمميز عمران مروبي. والفنان الراقي اللي انا تشرفت اليوم كثير بمعرفته شادي الصغير، تحيه لشادي. حبايبي نتمنى انه تستمتعوا معنا، تحياتي لكم وبحبكم قد الدنيا نورتونا.
1: نرحب فيكم فردا فردا، تمنياتي لكم بقضاء سهرة ممتعة ملؤها الطرب والأصالة والفن الرفيع، وأهلا وسهلا بالجميع.

لو مش غير العشره.

لي لا زد أهوال مهما يقول النوى لا أنسى تكرارها هي التي علمتني كيف أعشقها هي التي سقتني شهر ريان

0: الله وإن عشت ما لا إشراك بالله لأني هوامه.
1: الله أكبر. الله
2: مثل وجه الصبر.

I'm going to go to the next one.

0: الذي يمثل حضورا ثقافيا مميزا ويؤكد دائما على أهمية العلم والمعرفة ودورهما في بناء الأجيال، فليتفضل الأستاذ رامز فري مشكورا لإلقاء كلمته.
1: أسعد الله أوقاتكم ممثلي أصحاب المعالي والسعادة، السادة الفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية والتربوية والبلدية والاختيارية، رئيس وأعضاء جمعية بلدتي للخير أفق، الأهالي الكرام، شبابنا وشاباتنا الخريجون، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أكون بينكم اليوم في هذا الحفل المميز الذي نحتفي فيه بكوكبة جديدة من شبابنا وشاباتنا الذين أتموا دورات الترجمة والكمبيوتر، وهي دورات لم تعد مجرد برامج تدريبية بل أصبحت من أساسيات بناء الإنسان القادر على مواكبة العصر والانفتاح على العالم. إن هذا اللقاء لا يمثل مجرد مناسبة لتوزيع الشهادات، بل هو احتفال بالإرادة والطموح والإصرار على التعلم ورسالة أمل تؤكد أن شبابنا رغم الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا لا يزالون يتمسكون بالعلم والمعرفة ويؤمنون بأن المستقبل يصنع بالاجتهاد والعمل لا بالاستسلام واليأس. ومن هذا المنبر أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى جمعية بلدتي للخير أفق وإلى جميع القائمين عليها على هذه المبادرة الهادفة.

الزهار. مبارك لكم هذا الإنجاز، ومبارك لكم من زرع علم علما ودعم شابا وأضاف شمعة في طريق المستقبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.

0: رياض أبو العينين ممثلا بمسؤولة المكاتب الحركية في حركة فترة، السيدة نهى عودي، الدكتور معتز زريقة ممثلا بالسيد أيمن زريقة رئيس بلدية برج اليهودية، الأستاذ عامر عويد عضو إقليم لبنان ومسؤول الإعلام المركزي، الأخ يوسف الزريعي أمين سر، ومقاماتكم السامية، أهلا وسهلا بكم جميعا في هذه الأمسية الثقافية المباركة. يسعدنا أن نلتقي اليوم في رحاب الكلمة الطيبة والفكر الراقي برعاية مينونة من عضو المجلس الثوري لحركة فتح وأمين سرها في لبنان الدكتور رياض أبو العينين. الأخيرة، إن هذا العنوان بما يحمله من مواربة وشجن يضعنا منذ العتبة الأولى أمام حالة أدبية فريدة، حالة تعيش بين الرجاء والتأمل، بين البحث المستمر والقبض على جمر الكلمة. محاولة ما قبل الأخيرة ليست مجرد التأمل والمشاعر. حضورنا الكريم، سبحان من جعل لنا في هذه الأمة قبلتين شاخصتين نحو الحق والنور، جعل البيت الحرام قبلة للحج والعبادة، وجعل القدس الشريف وفلسطين الأبية قبلة أدبية وثورية تجمع بين أصالة الفكر وعنفوان الكلمة. ندعو الشاعر نهى عودي رئيسة المكاتب الحركية في لبنان وراعي الحفل لتتكلم باسم راعي الحفل، فتتفضل.
1: الكريم جميعا، يسعدني أن أرحب بكم في هذا اللقاء الأدبي والثقافي الذي نجتمع فيه اليوم لا نحتفي بالكلمة فحسب، بل لنؤكد أن الثقافة كانت وما زالت جزءا أصيلا من هويتنا الوطنية وحارس هوية. ومن هنا فإننا في إقليم حركة فتح في لبنان وفي المكاتب الحركية نحمل رسالة واضحة وصريحة أن أبناء هذه الحركة وكوادرها ومثقفيها ومبدعيها هم تحت العين والقلب، وأن لكل موهبة حقها في أن ترى، وأن لكل صف وعدا بمستقبل أدبي وثقافي نأمل أن يكون بارزاً ومضيئاً بإذن الله. ونحن نؤمن أن الكلمة حين تكون صادقة لا تكون مجرد حروف، بل تصبح موضوعاً.

0: موقفا، والقصيدة حين تنحاز للحرية تصبح فعل تقليم لبنان. لا نريد أن نحتضن أبداءنا ومبدعينا فقط، بل نريد أن نحفظ الأمانة التي تركها الآباء الذين سبقونا، وأن نواصل الطريق الذي حملوه لنا، وأن نكون جسراً آمناً تعبر عليه الأجيال القادمة حاملة إرثاً. أحمد زريقة، ونبارك به هذا الإصدار، وننتظر منه إصدارات أخرى تليق بهذه الموهبة الواعدة، وبانتظار أن نلتقي مجدداً مع قصيدة جديدة وكتاب جديد ومنبر جديد. وفي الختام أتقدم بالشكر لكم جميعاً، والشكر لله، وإلى لقاء قريب. ودامت فلسطين حاضرة في الكلمة وفي القصيدة وفي القلب. شكراً لكم جميعاً.
1: نرحب برئيس جاءنا بحظ لا يهدى ونبض لا يساوي، شاعر لا يكتب الكلمة ليعبرها العابرون، بل ينسجها من لدى المشاعر وصدق الوجدان. حمل في روحه شغفا وفي يديه طغيان، طغيان الجمال حين يفيض وطغيان الشعر حين يملك القلوب. دعونا نرحب معا في الشاعر شادي عبيد.
2: سألت نفسي أكون شاعرا أم مجرد مدعي وفرقته بعض الأدوات فالتفع على الشعر وخضع. لطالما سألت نفسي أكون شاعرا أم مجرد تني بدلا من ترك المسألة برمتها والمضي قدما، وجدتني أكتب عن عجزي عن قراءة نفسي كفرار من القدر إلى القدر، لأقول إلى ما الجداول ولا عاشق ذاك أو ثائر يطير إلي بما فاض عني ويبقى سجينا هنا الطائر. وأما الذي تعرفون فشعري، ولكنني الشاعر الآخر. فاض عني ويبقى سجينا بي الطائر. وأما الذي تعرفون فشعري، ولكنني الشاعر الآخر. وأما شاعرنا اليوم فيقرأ نفسه حرفا حرفا، وجرحا جرحا، وخوفا خوفا، وأملا أملا، منطلقا في كتاب ربما سينتهي في مكتبة ما بين كتاب اليمين وكتاب اليسار، في كتاب ربما ينتهي في مكتبة ما بين كتاب اليمين وكتاب اليسار، منسيا كشهيد مجهول الأخيرة ربما، إلى أن تبين أنها ما قبل الأخيرة. ومن هنا أراه منطلقا، إلى محاولته الأخيرة لتحقيق ما لا يتحقق إلا في خيال الشاعر، ليستمر المشهد بلا احتمالية اكتماله. بلاحظ فأظنها ستكون دائما المحاولة ما قبل الأخيرة. أستاذ أحمد، هنيئا لك وهنيئا للشاعر، وشكرا جزيلا.
1: فالأكاديمي وعضو أسرة المنطقة الأدبي في طرابلس، صاحب الإصدارات التي أغنت المكتبة والأثر، الدكتور رياض عبيد، نترككم الآن مع كلمته الزاهية، فليتفضل مشكورا إلى المنبر.
3: هذا الكتاب هو نتاج عرق ومشاعر أخينا أحمد، ولكنه أخذ مني الكثير من العرض ومن التعب.

0: وكلنا يبحث عن وطن، والوطن طريدتنا كلنا كلنا، الوطن طريدتنا كلنا. وبهذا الشكل تحدث عن نفسه بالنيابة عنا. وهنا يكمن عابر ولا الجملة الصورة الشعرية، فهنا علمت كيف أستطيع أن أستخرج اللؤلؤة التي أريد دون أن أتكلف تبعات الإبحار في البحار، حيث كفاني بحره القريب البعيد عناء هذه البحر. ولأنك فلسطين ما زالت السماء تساقط علينا أنبياء، كل من حمل البندقية على طريق فلسطين هو نبي. لتجد نفسك أمام له إسرائيل وله معراج خاص به. أنا أصدقه حيث قال لي إن هذا هو ديوانه الأول، وأصدقه ليس لأنه الصادق الأمين، بل لأن عمره البكر وشى لي بذلك. في الحقيقة العلمية هو قول المخضرمين لا قول المبتدئين. وبناء على أننا لسنا مضطرين لإثبات حالة إبداعية بكثرة الأمثلة عليها، فإننا نعتبر مجرد الإشارة إليها هداية وكفاية ودليلا كافيا لعرضها بحيث يفيد بشكل تام وجلي وبالتجربة معا.
1: لما اطلع بصاري اليوم وبين هالمقاعد وهالوجوه الطيبه، الذاكره بترجع فيني لورا، بل لورا كثير، بترجعني لمشهد مستحيل ينمحى من ذاكرتي، مشهد الطفل الصغير بعيونه لمحه مش عاديه، بريء حلم اكبر بكثير من جسمه الصغير، كان عم يركض صوب الحياه بشغف ويوقف على خشب على شيء أعمى وأبعد. يمكن المسرح ما كان إلا أول شباك بيطل منه على حلمه الحقيقي، وحلمه الحقيقي أنه يصير شاعر وأنه يلمس السماء بكلاته. وأنا يمكن ما كون أخوه بالدم وما أخذت من نسبه شيء، بس والله العظيم معزته وغريبته بقلبي ليسر مبهدته، ليعجن الوجع والأمل بيطلع منهم قصيدة تشبه روحه النقيه. ما استسلم ولا اتكل بس على الموهبة، اشتغل على حاله بكبرياء وشهامة وكبر قدام عيوننا كبرة العز، لحتى صار اليوم قامة ونبع عدب نرفع راسنا فيه. لو كان حاضر بيناتنا اليوم كان قلبه رح يطير من الفرح، وكان رح يدمع فخر بابنه الشاعر اللي رفع اسمه بالعالي. بس انا اكيد انه روحه اليوم عم ترفرف فوقنا وفخوره فيك وبكل خطوه عم تخطيها. اعذروني يمكن طولت، بس هيدي مشاعر ما بيلزمها مكان ولا
2: امامي، فهو دائما معي يخاطبني ويفخر بي، انه والدي عريس الحب. السلام عليكم، السلام عليكم أنتم الحاضرون، والسلام على من لم يحضر. ما أجملكم، ما أجملكم وما أبهاكم. ما أجمل هذا الديوان الذي كلفني فضاء من الدموع وألف حبة دواء ومعاشرة الليل كل مساء وإجهاض مئة حرف لتولد القصيدة. يقولون بكل وقاحة وقلة ضمير هذا ليس زمن الشعر، تكون لها تاريخ في المستقبل، ولن تكون أمة ولن تكون عربية. فالشعر هو وجدان وتاريخ هذه الأمة التي حفرت تاريخها بالفصائل.

ونشوة الحالة البشرية هي الشعر. محاولة ما قبل الأخيرة هذا الديوان الذي سيكون بين أيديكم بعد قليل هي ليس هذا الديوان به اعترافات صريحة بالخوف والموت والجنون وقصص الحب الفاشلة التي انتهت قبل أن تبدأ، اعترافات بالهزيمة المطلقة بكامل الفخر، قصائد واضحة لا تجمل أي شيء تحت انتصارات أيضا. الحزن قضيتنا، الحزن حقيقة يشبه فلسطين، فلسطين حقيقة مطلقة. سقطت أنظمة، سقطت معاهدات، سقطت اتفاقيات، سقطت شرائع، سقطت أخلاقيات أمم، سقط كل شيء وهم أسياد الزمان ظنوا أن أطفال الحجارة هاجروا مع الملائكة. هذه الحرب قائمة، وهذه الأجساد لها موعد مع الأرض، والأرواح موعدها مع الله، ولنا مع الله أيضا ألف وألف موعدا من الإيمان والنصر، لأن الله حق وفلسطين حق. الشعر بحد ذاته شعر. في آخر هذه الكلمة اسمحوا لي أن أشكر هذه الحركة التي أنتمي إليها، حركة فتح، فتح منظمة. وشكرا لهم على جميع التسهيلات والتعاون الكبير لإنجاز وفية في المنيا وإيمانه الدائم بالقدرات الشبابية وإيمانه بديواني بشكل خاص. أشكر كل من دعمني، أشكر كل من وقف جنبي، أشكر الأساتذة على كلماتهم الطيبة بحقي، وإن شاء الله أكون على قدرها وأنا أستحقها. شكرا لكم. حكينا كثير، وقفت هنا فقلت لها في مدخل الحروف كان لقائي، في مدخل الحروف كان لقاؤنا على عتبة حرف سقط من كتاب. واقفة تسترسل بأحاديث الصمت، تتلفت مكتفية بلغة متجاهلة كل الضجيج كأنها نخلة في صحن. شوفوا شعوري. قالت وكيف للقصيدة أن تكتب نفسها؟ أي النساء أنت؟ ابنة حواء أنت أم أول النساء أنت؟ وزاد الصمت في نظراتها كأنها خائفة من مجنون. أنا حزن عربي قديم على ظهرك من حديد، سيبقى خدك مصدر جريان كل الأنهار. حر أنا وما دال أثر يدك على يدي كحبة توت، وما زال صوتك يتبعني كظلي

0: سلام لنصرهم، لتمكينهم، لثباتهم، فهم فخر الأمة، فهم فخر الصناعة القسامية.
1: الحمد لله على انتصار غزة.
2: نعتبر هذا يوم من أيام الله عز وجل، اليوم اللي الله سبحانه وتعالى أكرم إخواننا بغزة بفلسطين بهذا النصر المؤزر اللي احنا نعتبره نصر، لأن اليهود الحمد لله ما قدروا حققوا أهدافهم.
3: النصر من الله وفتح قريب
4: أكيد، لأنه فرحانين بالنصر.
5: عم قدس رايحين إن شاء الله.
6: الحمد لله احنا عم نشارك بهالمسيرة ترجمة لفرحتنا اللي ناطرين عنا زمان، وعم ندعي رب العالمين بإلحاح للفرج.
7: لما نجاحك ما بيوصلك،

لما طموحك ما بيكفي. لما كفاءتك ما بتعطيك حقك. لما القانون ما بيحميك ولما خضوعك

نعم في طريق. وبتصير أهين لما سوا منمشيها. طريقنا بيوصل

أهلا وسهلا فيكم. يعني حقيقة اليوم أنا فخور جدا كرئيس بلدية المحمرة عبد المنعم عثمان اليوم النشاط الاستثنائي اللي نعمل ببلدية المحمرة. ونادرا ما بلديات تقوم بهيك نشاطات، يعني نحن تعودنا كبلدية نقوم فيما يتعلق بالمتطلبات البلدية من أعمال إنمائية اللي هي بتدخل بكل القطاعات. أما اليوم حقيقة هذا النطاق الفني اللي هو المجموعة والسلة من الشعراء يجتمعوا بقاعة بلدية المحمرة، كانت حقيقة يعني لقيت نفسي أمام مكان أنه نحن فعلا بحاجة ماسة لتفعيل حقيقة دور هؤلاء الشعراء يلي يجسدون التاريخ العربي من الجاهلية لغاية اليوم. هو فعلا هذا الشعر العربي اللي هو حقيقة بلش يضعف فيها، وهو كان تعبير عن كل الشخصيات وعن حالات وعن حروب وعن التغني وعن كل الاشياء. يعني كان يختصر هذا الشعر. اليوم ببلدية المحمرة رأيت هذا الشيء وحبيت اني نشجعه، وحقيقة الفكرة انه نحن ببدايتها بس كمان استغربت لهالنشاط تبعه انه كان في لانه نجاح كتير كبير وكان في تفاعل له من الجمهور اللي موجود. لذلك نحن كبلديات، نحن يمكن كبلدية المحمرة هي من البلديات يلي هي مدخل لمحافظة عكار يلي تصل إلى الطريق العام، تصل إلى الدول العربية والدول الأوروبية من بيمروا ببلدية بمنطقة بلدة المحمرة. بقى هذه البلدة اليوم دخل إلى حقيقة كان الشعر، إن شاء الله يمتد وإن شاء الله نتواصل بهذا العمل لحتى نشجع وتكون البلدية هي بس ما تشتغل بس إنماء، تشتغل على الثقافة وعلى الفن وعلى كل المجالات.

0: يلي بيحتاج لها الإنسان ومجتمعاتنا وثقافاتنا والبيئة تبعتنا.
1: نرحب بالحضور الكريم فردا فردا، كل في مقامه ومقاله في هذا الفرح الثقافي الكبير. وأخص بالذكر ممثل الرابطة الثقافية الدكتور رامز فري السيد إبراهيم الطواجي، وممثل نقابة الممثلين الأستاذ كمال بيك المصري، ودكتور فراس أمانة الله والشاعر محمد العلي. نحن اليوم في بلدية المحمرة تحت عنوان الثقافة في عكار تجمعنا بين نخبة من كبار الشعراء والشخصيات الثقافية والاجتماعية لنحيي أمسية شعرية ثقافية تجمع بين الفن والأصالة والكلمة الراقية. هذا الحفل مع الكلمة مع رئيس البلدية عبد المنعم عثمان.
2: أولا نرحب بالحضور رؤساء البلديات بحضرة الفنانين الكبار الذين اليوم نحن فخورين باستضافتهم في عكار في من بوابتها المحمرة. هذه المحافظة التي تضم بخضارها في بحرها في جبالها بثرواتها الكبرى اليوم تستضيف سلة من الفنانين، وهذه النشاطات قليلا ما نهتم بها ببلداتنا ومناطقنا وخاصة البلديات، لأن نشاطاتنا تقوم وأعمالنا ومهماتنا هي على الأمور التي تعنى بها من نظافة عامة بنية تحتية. واليوم حقيقة فخورين جدا أن نحن انتقلنا إلى مرحلة جديدة في نشاطاتنا وفي عملنا بتجسيد هذه اللغة، لغة الدار التي ابتدأت من عصر الجاهلية وصولا إلى يومنا هذا مرورا بالعصور والتطورات الإسلامية. والأدب من عصر الجاهلية هو ينقل صورة لعشيقته، محبة البحر، محبة الجغرافيا، كانت حقيقة تجسد هذه المعاني من خلال الشعر، وقليلة من اللغات العالم التي تحمل هذه الصفات والثقافات. لذلك اليوم هؤلاء السلة من الشعراء والتي نحن اليوم فخورين بوجودهم في بلدتنا. نشعر فعلا أننا نقوم بمهمة كنا نسهل عنها. من خلال الأحداث التي نعيشها والانهيارات الاقتصادية نهتم بالأشياء الأساسية ونسينا وتجاهلنا، وخاصة أجيالنا خلال هذه التكنولوجيا اللي نحن عايشين فيها تجاهلت هذا الشعر وهذه الفن وهذه لغة الدار وهذه لغة القرآن وهذه لغة السنة وهذه لغة أهل الجنة. لذلك نحن اليوم في هذه الأمسية الشعرية التي تترجمها البعض وهي إنها تكون يمكن شيء رفاهي، لا، هذا شيء أساسي يجب علينا أن نهتم به ونعلمه لأجيالنا حتى نستمر وتستمر هذه اللغة والثقافة وهذا الشعب الذي يحمل هذه الثقافة واللغة والدين. أهلا وسهلا بكم، وأنا بهذه المناسبة حقيقة ممكن تسمحوا لي في بيت شعر هو يمكن من سطرين من بعد. أخلص لوجه الله دعك من البشر، إن الحياة قصيرة لا مستقر، لا تنظر شكرا على الإحسان أو تطلب وفاء من لئيم قد غدر. إن التقي مخلد في جنة والمجرم الغدار يسلك في سفر. أهلا وسهلا بكم.
1: مع كلمة الأديب باسم أسعد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطل لي في مستهل قامة أن أتوجه بجزيل الشكر إلى رئيس البلدية، بلدية المحمرة وأهلها على كرم الضيافة، والشكر موصول إلى كل من ساهم في إنجاح هذا العمل الذي رأى النور، وخاصة المخرج لؤي النجيب على ما بذل من جهد جبار للوصول إلى ما نحن عليه، والشكر أيضا إلى جمهورنا الكريم.
4: ولا ورقة مع أنه بكتب، والشعراء الحمد لله رب العالمين بيستوحوا من اللي بكتبوا وبلشوا بيحكوا أفكار كثيرة. أنا جيت من اليوم، أنا يوم جاي رجل صرت فوق 60، ضرب الشيب، عندي 5 أولاد، معلمني، مخلصت من كل التعليم وقاعدين بلا شغل. ليش؟ شو السبب؟ مين المسؤول؟ كل ما بتقول لواحد بيقول لك أنا ما بدهم، مين اللي ما بدهم؟ ما حدا بيعرف. كل الطوائف، كل المحلات، محل ما بتروحوا كله بيقول لك ما بدهم يشتغل، مين ما بده يشتغل؟ ما حدا بيقول. شو السبب؟ ما بعرف. فأنا فكرت كثير وقلت إنه لازم برم على شيء. طلعت براسي فكرة الأنهر الاصطناعية. مي عم تنهدر، مي عم تروح على البحر، مي.
5: كما بدأنا في النشيد الوطني، وسبقني الأخ العزيز إلى ما تحدث من الجيش اللبناني وعن وطننا، فأبدأ بهذه قصيدتي بهذا الشعر بهذا الكلام الحلو، أقيد نظم للشاعر محمد. أنا لبنان ولبنان أنا، يا وطني نحن رجال، شو ما أنت بإحلالك من نار ونور رسمت جبالك، أرضك علمك عدة أجيالك، ترابك أغلى من المرجان، ونحن رجالك يا لبنان. على عهدك نحن جينا، على عهدك نحن ربينا، ولبنان بيعمل وتكبر فينا، ولما الواجب بينادينا ساحات بتكبر فيك وفينا، نحن رجالك يا لبنان، نحن رجالك يا لبنان. جيش اللبناني يسلم ايديك، قلبي وروحي كلن الليل، عمر لبنان بايديك، عمر تنعلي البنيان، ونحن رجالك يا لبنان، ونحن رجالك يا لبنان. من جنوبك حتى شمالك الروح بترخص كرمالك، من جنوبك حتى شمالك الروح بترخص كرمالك، ومن سهلك حتى جبالك كل اللي بيشهد لك انت الغالي، غالي يا وطني غالي، وعلمك بيدله عالي، غالي يا وطني غالي، وعلمك بيدله عالي، ترابك شمالي ورشمالي، وأرزك بيدله عالي، غالي. شكراً لروحة هالأوطان. وهلأ بحب أقول من نظر كمان أيضاً مسيرة حياة. الوقت يمضي والحياة قطار، قطار لمن له الأقدار، والكل منا مسافر، من الذي جرب قد يختار؟ لا أحد.
6: حدا شرفنا اليوم وقطع مسافة إلى يسمع وقطع مسافة ليسمعنا، شرف كتير كبير وجودي بيناتكم. كلنا منعرف هيك مناسبات بعكار بتكبر بأشخاص مثلكم، شو ما عملنا عكار بضل بدها وبدها فتح خبز كتير. شكر كتير كبير لرئيس بلدية محمد على الأستاذ عبد المنعم عثمان على استضافته الحلوة، وشكر للأستاذ أبو محمد أبو علام، هو اللي كان سبب هيدي الفكرة العظيمة اللي كنا مجموعين فيها هلأ. في عكار حيث الجرح مفتوح على السنين، وحيث الصبر يسكن قلب هذا التراب الحزين.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، والواجب علينا أن نشكر مقدما رئيس بلدية المحمرة الحاج عبد المنعم عثمان، لما قدم لنا وسهل لنا هذه الأمسية الجميلة. والشكر موصول أيضا للزملاء المخرج دعي النجيب والأستاذة زميلة الشاعرة إسراء الشعار. ونشكر أيضا الحضور الكريم كل بصفته من شعراء أساتذة ومحامين وأدباء وشخصيات اجتماعية. الشكر للجميع. أهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية المباركة. أهلا وسهلا.
8: حضور الكرام، مساء الشعر والشعار، مساكن من الجنوب لعكر. ليست المناصب وحدها من تصنع الرجال، بل ما يتركونه في قلوب الناس من أثر، وما يزرعونه من أمل، وما يقدمونه لأهلهم من تعب صادق، وما يزرعونه من أمل، ولا ينتظرون تصفيقا ولا ثناء.
9: اسمها كحديقة غناء، فهي التي رفعت بها راياتنا حتى لمسنا أنجم الجوزاء. بحروفها قال الإله كلامه، بحروفها قال الإله كلامه، فاقرأ أنارت ظلمة الأرجاء. لغتي كأنفاس التي أحيا بها، لغتي عطاء فاق كل عطاء.
6: مسا الخير، مسا الشعر، مسا السلام. أولا بدي أشكر بلدية المحمر على هذه الدعوة الكريمة، شكرا لكم. أهلا وسهلا بالحضور الكريم، أهلا بالزملاء الشعار، أهلا بالحشد الكريم كلهم باسمه وصفته. يعني حضوركم بكبر القلب وبيرفع الراس، وحقيقة أنا سعيدة جدا أني متواجدة في عكار الخضراء، مثل ما قال أمير الشعراء جارة الوادي أنا بنت الضنية. فشكرا جزيلا لوجودي بينكم، بين هالوجوه الطيبة أهل الكرم والأصالة. بدنا نقوله عند البعض بلبنان اختار لغة الحرب والخراب.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، المقامات والمهمات المتشابكة في عكار الأبية، أصحاب المعالي والسعادة والفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية والبلدية في محفظ الألقاب والأسماء والمقامات الرفيعة والمحفوظة في القلب لكل منكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني ويسعدني.
10: بدي اعتذر من جمهور المحمرة.
11: ألف لتنهار.
10: وارجع أنا دغري على الدار. يمكن ورائي عند القهوة جي. راجع اسأله يا مختار. اعتذر منك لي نجيب. بكرة جاية أيام كتار. كون أنا استجمعت أفكاري ونقلت من الشارع أخبار. هيك بيكتب الشاعر الشعبي، حروفه انشلوطة بالنار. هلا رح أقول بخاطركم، رح بدي أقدم لكم اعتذار، بدي روح دور.
12: بختام الأمسية الشعرية لليوم بدنا نشكر كل الإعلاميين وعلى رأسهم موقع الوفاق لتغطيته هيدا الحدث ومنارة الفن كمان، ما بدي أنسى حدا. وبدنا نشكر المخرج دعي النجيب يلي دايما هيك معودنا على نشاطاته الحلوة اللي كلها

حماتك جاي لعندك وعطول ما بيعجبوها طبخاتك طيري لعقلها طبخة فواريخ وكروش وزيني للطاولة بأربوزة وعكوب. الأطباق وغيرها بتلاقيهم بمحل فودروت فروزن بطرابلس وهن انتاج ستات بيوت بدهم يهونوا عليك حياتك طبخين لك الطبخات خالصين. كل اللي عليك تشوفي طريقة التحضير وتقدميهم لضيوفك. حتى الأكلات الموسمية مثل السلق والفاصوليا عايشة خانم وغيرها بتلاقوها عندهم كل السنة. حياة مش سامعة بالعكوب والأربوزة، اكتبولي بالكومنت شو هن. مش بس هيك، في عندهم بهارات متنوعة بالإضافة لكشك بتصير رمان ولبن معزة، وأكثر شيء لفت نظري هو كبيس الزوبع والزعتر. هالسر بيني وبينك وعتفرج.

لأن طرابلس ملتقى العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين حفظت كنائسها كما حفظت مساجدها برغم كل ما مر على لبنان. هنا وبجوار المسجد تقع هذه الكنيسة القديمة.

0: عبالك أكل لبناني طيب؟
1: ساكن بالبلد أو مغترب واشتقت لطبخ بيتك؟
2: Food with Frozen هو كونسبت جديد بترابلو.
1: هدفنا ما نخلي شيء على بالكم لما تستحلوا الطبخات اللبنانية.
2: وأكيد we follow FDA requirements.
1: ولكل طبخة إلى بهاراتها الخاصة والنوايا شيء كتير أساسي عنا.
2: ولا تبقوا ذاكرين طعمة لبنان.
1: زورونا فرعنا بطرابلس طريق المعرض باتجاه ساحة النور.
2: ناطرينكم.
3: في الشرق الأوسط لا شيء يحدث صدفة. قرارات تتخذ في الخفاء وخرائط ترسم بعيدا عن الأعين. أحداث نراها كل يوم وحقائق لا نعرفها بعد. من لبنان إلى نبض الشمال، أسئلة جريئة وحوارات تكشف ما خلف العناوين، حيث تبدأ الحقيقة عندما يبدأ السؤال.

0: اليوم كان العمل برعاية وزارة الثقافة والرابطة الثقافية والأربع نقابات فنية في لبنان، أهم نقابات لحتى نقوم بهالعمل على مسرح الرابطة الثقافية.
1: زياد الرحباني ما غاب عنا، زياد الرحباني رحل بالجسد، إنما بأعماله ومآثره وأقواله وأشعاره باق فينا، في قلوبنا، في ضمائرنا وفي الوجدان. نضلنا نقول منحبك يا زياد بلا ولا شيء.

0: مناسبة كتير مهمة بالنسبة إلي، لأنه زياد هو أحد الفنانين المبدعين اللي نحن معجبين فيهم كمان، خاصة أنه هذا اللقاء عم يتم على مسرح الرابطة السقفية. وبالفعل زياد محبوب بكل من لبنان الشمالي للبنان الجنوبي.
1: اليوم هذا النشاط هو عبارة عن حفل تكريم للراحل الكبير زياد الرحباني. أكيد هذه القامات الكبيرة نحن بيكون في إلى التكريم وإلى لفتة بشكل دائم، وخاصة أنه زياد طلع على مسرح الرابطة. أنت مثل ما شفت يعني هذه الصورة اليوم، هذه زياد الرحباني على مسرح الرابطة الثقافية ب 6/10/1990.

0: تحية كبيرة لروح الفنان زياد الرحباني، وتحية لسفيرة الفنانين ست فيروز، كتير حلوة كانت مرتبة المناسبات كلها، والفرقة الموسيقية رائعة رائعة جدا،
1: كانت ندوة احترام ومحبة وتقدير واستذكار للمواقف الحلوة بحياته، مواقفه تجاه الناس، تجاه وابداعه وابتكاره في الموسيقى في الكلمة.
2: كتير حلو النشاط، وأنا فخورة أنه أنا أكون بنت طرابلس وينعمل هيدا الشو لزياد الرحباني. شكراً لكم ولكل القيمين على هيدا النشاط لأنه كان رائع.
3: كان نشاط منظم، كل اللي حكيوا طلع حكيوا شيء بيكبر القلب، إن كان اللي إجوا من بيروت، إن كان الفنانين، المخرجين، الشعراء اللي شاركوا، فرقة الأوركسترا شي بياخد العقل. كنت سعيدة جداً، حسيت حالي طايرة، ما بقول إلا هيك.
4: سعيدين جدا بمشاركة هذا الاحتفال وعنوانه وداعا زياد. العمل كان أنا برأيي إنجاز عظيم جدا جدا جدا، ونتمنى يكون نال إعجاب الجمهور والمخرجين والفنانين والمطربين وكل من حضر من الحضور الكريم.
5: أنا فخورة كتير أني شاركت اليوم بذكرى وداعه عبر البيانو، نقلت أحاسيسنا كلنا نقلناها بالموسيقى.
6: بسطنا كتير أنه قدمنا شيء لزياد، ونحن أكيدين أنه هو كان موجود معنا، يعني روحه كانت موجودة معنا.

في العام 1963 ولد في طرابلس قمر مضيء، فشاع نوره خيراً على المدينة وأهلها. عاش بين أحيائها وتعلم في مدارسها وجامعاتها، وتزوج وأنجب 4 أولاد.

0: ضيفنا المكرم شخصية مميزة على كل المستويات، قامة علمية كبيرة، زاهد وورع وتقي، يعرفه القريب والبعيد بالرجل الصالح والمصلح. يلقى زواره بابتسامة لا تفارق وجهه، لين هين وسهل، جبل أشم، خلوق متواضع، حازم لا يرضى غير الحق منهجا وأسلوب حياة. هكذا يعرف به كل من عرفه. إنه مفتي طرابلس والشمال، فضيلة الشيخ محمد إمام.
1: سمعت الشيخ محمد إمام، أنا بالنسبة لي هو رفيق العمر ورفيق الطلب، وكنا نأمن على ديننا معه، وهو لا يزال كان شيخا أو طالب علم، وازددنا بثقة بعلمه وديانته عندما عين أمين فتوى أمين الفتوى. وعندما انتخب سماحة مفتي طرابلس والشمال ازدادت علاقتنا به وثقتنا به، لدرجة أننا استبشرنا خيرا أن الانطلاقة في تصحيح المسار الديني والدعوي في طرابلس ومساجدها سيأخذ نكهة خاصة.
2: الحقيقة الشيخ محمد إمام صرنا منعرفه أكثر من 30 سنة، زمان كتير، بس هو إنسان جدا مهم بالنسبة لي شخصيا، لأنه علم أولادي، كان أستاذ أولادي بالقرآن، وخلى بصمة كتير حلوة على عائلتنا وحياة أولادي، وهيدي شغلة كتير حلوة، حببهم بالقرآن وتابعهم، صار يسمع لهم.
3: سماحة المفتي الشيخ محمد إمام معروف يعني من زمان بمدينة طرابلس، لقبه عالم مدينة طرابلس، وهذا اللقب معروف بطرابلس وبيروت وبلبنان كلياته، والحمد لله يعني صفة العلم ذاعت حتى يعني برات مساحة لبنان، وهذا شرف للمدينة وعز للمدينة، مدينة العلم والعلماء.
4: سماحة الشيخ محمد إمام بالنسبة لي هو رمز ديني، رمز إنساني، رمز أخلاقي، مدرسة للقيم بكل ما تعني الكلمة من معنى.
5: أنا لا أظن أنه يوجد أحد لا في المدينة ولا خارج المدينة ليس مقربا من سماحة المفتي الشيخ محمد إمام، بابتسامته يأسرك ويؤثر فيك تأثيرا إيجابيا، وعندما تجالسه الأمور تتمازج أكثر فأكثر لتصبح خليطا مميزا دون تكلف، وهذا جماله وطبيعته وسجيته التي يعرفها الصغير والكبير في هذه المدينة وكل من يتعرف عليه.
0: أحب الشيخ محمد إمام العلم والمتعلمين، وكافح في سبيل إعادة إحياء المعالم الدينية والعلمية في طرابلس، ومنها المدرسة الناصرية المقابلة للمسجد المنصوري الكبير، وكان راعيا للكثير من المسابقات القرآنية في المناطق الشمالية، كما ساهم في افتتاح العديد من المساجد في البلدات والقرى، بالإضافة إلى المساهمة في تزويد بعض المدارس والثانويات والجامعة اللبنانية بالطاقة الشمسية.
2: صار في ضائقة مالية على الجامعة اللبنانية، وصار ما بقى قادرين يقوموا بالمصفين ولا بالأمن والحبر للامتحانات والوراق وهالأمور كلها. شكل سماحة المفتي الشيخ محمد إمام هيئة دعم للجامعة اللبنانية مؤلفة من جمعية سنة بالنور ومن جمعية الحميدي مع الشيخ وليد علوش، وقدرنا نغطي بشكل كامل سنة طويلة ومتعبة بحاجات الجامعة.
0: تقلد فضيلة الشيخ محمد إمام العديد من المناصب، فكان عضوا مؤسسا في عدد من الجمعيات التربوية والاجتماعية في طرابلس، ومدرسا ومحاضرا في المعاهد والجامعات، وخطيبا في مساجد طرابلس والشمال.
6: بداية الوالد كان ببداية مسيرته العلمية كان مدرس بأحد المدارس بطرابلس ومحاضر ببعض الجامعات كمان بالمدينة وببعض المساجد بطرابلس. بعد فترة شارك بامتحان امتحان مدرس الفتوى اللي هي كانت على مستوى لبنان يعني، وشارك فيها أيضا يعني. بعد فترة قبل ما تطلع النتائج بشكل رسمي كان بوظيفته عم بيدرس بالمدرسة وتلقى اتصال من سماحة مفتي الجمهورية بوقتها كان مفتي الشيخ محمد أباني، اتصل فيه وقال له أنا بدي بارك لك وهنيك، أنت علاماتك يعني كلها ياتا توب وأنت طلعت يعني المركز الأول في لبنان. وبعدها يعني أعلن النتائج بشكل رسمي بعد الاتصال، ومن بعدها كمان بفترة تم تعيينه أمين فتوى لطرابلس والشمال.
0: يعتبر الطرابلسيون أنفسهم محظوظين بانتخاب الشيخ محمد إمام مفتياً لطرابلس والشمال، وعلقوا عليه آمالاً برفع الظلم والحرمان عنهم وعن المدينة، فكان واجباً علينا جميعاً تكريمه ومنحه جائزة مفوضية الشمال في جمعية كشافة الجراح السنوية. عربون شكر على ما قدمه من علم وعمل طيلة حياته.
1: جمعية كشاف الجراح يعني أتمنى أن يعني تكون نشاطاتكم في كل يعني مفاصل الحياة.
2: أنا بعتبر أنه خيار الكشاف الجراح هو كمان لأنه تكريمه كرجل حياة، كرجل بيحب البلد وقلبه على أهل البلد. شكرا لكم لأنه أحسنتوا الاختيار.
4: حقيقة لفتة طيبة من جمعية كشاف الجراح، وأنا إنسان كشفي مثل الأصدقاء بجمعية الكشاف كشاف الجراح بيعرفوا، وبالتالي هذه لفتة يعني الجمعية تشكر عليها.
5: كشافة الجراح عندما يذكر اسمها تتحدث عن تاريخ في هذه المدينة، تاريخ في الأصالة وتاريخ في العمل الكشفي. ولما نقول عمل كشفي يعني عمل تربوي، والعمل التربوي هو أساس كل عمل ناجح.
3: ومدينة طرابلس هي مدينة العلم والعلماء، فلما بدها تجي جمعية مثل كشاف الجراح وتكرس هذا المعنى اللي هي مدينة العلم والعلماء ونكرم عالم طرابلس، بعتقد بهالحالة يعني جمعية الكشاف عم تعمل أسمى عمل والاتجاه الصائب والصحيح.
6: أنا بتشكر جمعية كشافة الجراح أن اليوم هي عم تكرم سماحة مفتي طرابلس والشمال، الله يعطيهم العافية، وهيدي خطوة ولفتة يعني كريمة منهم، الله يعطيهم العافية ويقويهم.
0: سماحة الشيخ محمد إمام مفتي طرابلس والشمال، نحن هنا اليوم لنقول لك جزاك الله خيرا وشكرا لك على إنجازاتك. إن طرابلس والشمال فخورون بأمثالك، وأمثالك يستحقون التقدير والتكريم.

هنا للتاريخ حكاية تروى عن رجال جلسوا تسامروا لعبوا طاولة الزهر وشربوا الشاي، إنها قهوة فهيم مرتع الصبا ومحط رحال المتعبين. تاريخ هذا المقهى يعود إلى بدايات القرن العشرين وتحديداً في العام 1906، حيث تحول البنك العثماني إلى مقهى للسيد فهيم آغا كفرسوسة. يقع المقهى في وسط المدينة، قلبها النابض بالتراث المعماري القديم الذي يحوي عدداً من الأبنية العثمانية التي كانت مقصد التجار والزوار. وفوق المقهى بناء أثري قديم كان بالأمس فندقاً عامراً. يتميز بناء المقهى القديم والمرمم خلال العقود الماضية بأرضيته ذات البلاط الملون والأعمدة المرتفعة والقباب والأروقة التي كانت ولا تزال تختزن ذكريات ماضية من سيرة القبضايات واجتماع البكوات ودردشات أهل التجارة والسياسة. المقهى توقف عن العمل عدة سنوات، واليوم تعود الحياة إلى هذا المقهى بإدارة جديدة ومميزة، ولكن روح المقهى بقيت كما هي.

بين الناس، شخصيات سياسية استثنائية وعمالقة الفن العربي وإعلاميين كبار رحلوا وتركوا بصمة بالعالم العربي. من هالطاولة رح نتذكرهم مع شخصيات سياسية اقتصادية فنية وإعلامية، ومع شخصيات برزوا بمجالاتهم ببرنامج واحد وفريد من نوعه قريباً عبر شبكة أخبار الشرق الأوسط. نبيل الرفاعي.

قناة الوفاق نيوز. الوفاق نيوز نتورك تي في أونلاين ويب تي في، أول قناة تلفزيونية من طرابلس تبث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. تابعوا برامجنا والبث المباشر عبر الاتصال مع مزودي خدمات الكيبل في طرابلس وعبر موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على فيسبوك، تويتر، تيليجرام ويوتيوب، وعبر تطبيق القناة على الهواتف الذكية الوفاق نيوز تي في. للاتصال أو واتساب 71 862 144، أو عبر البريد الإلكتروني info@alwifaqnews.com.

0: بتعرف يروحوا من لبنان تيتسوقوا بتركيا. تركيا صارت عندك وصار فيك تتسوق من بيتك عبر الماركاكار.com والدفع على باب بيتك. ماركاكار.com فكرتنا.
1: شو كان بدي بهالشغلي؟ كيف بعدت لها الصور؟ إذا فضحتني رح أخسر كل شيء. كارثي، رح أختنق.
2: شو بعمل هلأ؟ إذا عرف جوزي أكيد بيطلقني وبياخد الأولاد.
3: هلأ شو بعمل؟ بعد في هولي لبيعهم. إن شاء الله ما تنتبه أمي. كيف بدي سكتهم؟ كيف صدقت أنه عن جد شخص حقيقي عم يحكيني؟ كيف أنعني أعمل يلي عملته؟ كيف أنعني أعمل يلي عملته؟ فضل موت وما يعرفوا أهلي. انتهت حياتي، بدي موت.
2: مين هيدا؟ شكله مهضوم.
4: كل يوم كتار مثلك عم بيوقعوا ضحية ابتزاز على الانترنت من قبل أفراد وعصابات عم تنتحل شخصيات وهمية لتوقع ضحاياها وتستغل ضعفهم، من رجال، نساء وحتى أطفال بلبنان وبكل أنحاء العالم. إذا حصل معك هيك حالي، بلغ فوراً قوى الأمن الداخلي يلي بتتعامل مع الملف بسرية تامة. ما تتصور شو بصير فيك.

طرابلس تاريخيا هي درة بلاد الشام ومدينة مزدهرة تتحلى بمقدرات اقتصادية غنية. ينعم أهلها بالعيش الرغيد بين بساتين الحمضيات وعلى ضفاف نهر عذب تترقرق مياهه من خلال مدينة تاريخية، ومن أمام قلعة شامخة في مشهد بديع كثيرا ما تغنى به الشعراء والأدباء وألهم الفنانين عبر العصور. حاليا طرابلس مدينة فقيرة مع جيوب للرفاه، وهي بحسب الإسكوا أفقر مدينة على ساحل البحر المتوسط، وتزداد فقرا. والذي يزيد من خطورة الواقع أن طرابلس قد وصلت إلى ديناميكية تدهور وتآكل تلقائي وسريع لكل الرصيد التنموي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعمراني والبيئي للمدينة. في ظل هذا الواقع الأليم والتحديات الجسام، بدأ مجلس بلدية طرابلس مهامه بالعمل لوقف التدهور وتحسين واقع المدينة ولتحقيق التنمية التي يستحقها أهلها. وبناء عليه، خطة مجلس بلدية طرابلس تتمحور حول ثلاث مراحل: التدخل السريع، المدى القريب والمتوسط، المدى البعيد. تنقسم الخطة إلى خمسة عناوين أساسية: التنظيم الإداري والتخطيط، تحسين نوعية العيش، العمران والبنية التحتية، المجالات الاجتماعية، المجالات الاقتصادية. القسم الأول: التنظيم الإداري والتخطيط. تشكل خمسة محاور أساسية هذا القسم: أولاً، تطوير العمل البلدي ورفع مستوى الخدمات ومتابعة المؤسسات العامة. لانطلاق العملية التنموية في طرابلس بشكل صحيح وفعال، لابد من إعادة تنظيم وتطوير الجهاز البلدي لرفع الكفاءة والإنتاجية ومستوى الخدمات. إضافة لذلك، فإن الإدارة السليمة للموارد وتفعيل الرقابة ستساعد على تنفيذ المشاريع المخطط لها بنجاح، وتشمل المشاريع التالية: إعادة تقييم الهيكلية الإدارية وتطويرها، ملء الشواغر الوظيفية، تكثيف الدورات التخصصية للموظفين، تحديث وتفعيل النظام الإلكتروني، تطوير قسم التفتيش، إنشاء هنجار موحد للآليات والمستودعات والصيانة، استكمال شراء الآليات والتجهيزات الضرورية لتعزيز إدارات وورش البلدية، زيادة عديد الشرطة وشراء الآليات والتجهيزات اللازمة ورفع مستوى الكفاءة. ثانياً، تطوير خطة التنمية لمدينة طرابلس والمخطط التوجيهي العام. بالتزامن مع التنظيم الإداري الفعال، سيتم تطوير خطة تنمية طرابلس، والتي ينبثق عنها المخطط التوجيهي العام للمدينة، وتشمل المشاريع التالية: تحديث استراتيجية التنمية المستدامة فيحاء 2020، تطوير خطة التنمية المتكاملة أو الخطة الخمسية للفيحاء IDP Integrated Development Plan ينبثق عنها المخطط التوجيهي العام، تطوير خطة التنمية الشاملة لطرابلس ومحيطها CDP Comprehensive Development Plan. ثالثاً، تحسين صورة مدينة طرابلس ومعالجة التشويه الإعلامي. لابد من تحسين صورة مدينة طرابلس ومعالجة التشويه الإعلامي حتى تتمكن من استعادة دورها وموقعها الاقتصادي. تفعيل دور المغتربين من أبناء طرابلس لتحسين صورتها، حملة إعلامية وعلاقات عامة، إجراء حملة عالمية موسمية بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي يقودها طلاب الجامعات. رابعاً، التعاون مع الجامعات في مجالات خطة البلدية. دعم أبحاث مشتركة مع الجامعات لإيجاد حلول لمشاكل طرابلس. إجراء مباريات جامعية في مجالات المشاريع العمرانية بكل أوجهها. خامساً، خطة إدارة الكوارث لمدينة طرابلس.
إجراء الاستعدادات اللازمة للاستجابة عند وقوع الكوارث وللتخفيف من آثارها. متابعة تطوير جهاز الإطفاء في اتحاد بلديات الفيحاء. دورات تدريبية وتوعوية للتعامل مع الكوارث في المدارس والجامعات ولربات البيوت. تقييم واقع الملجأ.

القسم الثاني، تحسين نوعية العيش. يتألف القسم الثاني من 4 محاور: أولاً السير والمواقف والنقل العام والنقل المشترك، إيجاد الحلول لمشاكل زحمة السير المزمنة والمواقف والنقل العام من خلال العمل مع قوى الأمن الداخلي للحد من مخالفات السير، إزالة التعديات عن الطرق والأرصفة في الشرايين الرئيسية، رفع المركبات المهملة والمركونة على الطرقات، تنظيم السير عند التقاطعات والمستديرات. تنظيم شبكة إشارات ضوئية وغرفة التحكم المرورية. معالجة واقع مواقف سيارات الأجرة والبساط. اختيار أراضي تصلح كمواقف عامة وتخطيط المواقف. طرح مزايدة جديدة للوقوف العابر، نظام Pay and Display. تصميم خطة سير لمدينة طرابلس. استحداث محطتي تسفير شمالية وجنوبية مؤقتتين. تنظيم أوقات عمل آليات النظافة وآليات نقل البضائع. العمل على إطلاق النقل المشترك. متابعة الجهات المعنية لاستكمال جسر البحصاص. جسر أبو سمراء القبة. الأوتوستراد الدائري الشرقي والغربي. ثانيا، نظافة الشوارع والنظافة العامة والبيئة. النظافة هي مؤشر رقي المدن، توليها البلدية اهتماما خاصا يظهر في المشاريع التالية: إشراك المجتمع بمراقبة النظافة لكل مواطن خفيف، طرح مناقصة جديدة للنظافة، بلدية الفيحاء. إطلاق برنامج توعية. وضع دراسات لحل مشكلة جبل النفايات وتأمين حلول مستدامة للنفايات الصلبة. تشغيل معمل فرز النفايات. رتم ناتج الحفريات الترابية والصخرية في أرض البلدية التي تآكلت بفعل الأمواج. إجراء مزايدة لإنشاء معمل فرز وكسارة لتدوير مخلفات العمار. إلزام مالكي العقارات الغير مبنية بتسويرها لمنع إلقاء مخلفات العمار فيها. متابعة محطة التكرير وشبكة الصرف الصحي. متابعة معالجة تصريف المياه الآثنة في نهر أبو علي ووادي هاب من مناطق الجوار.

ثالثا تجميل المدينة، وسطيات ومداخل المدينة وحدائق. طرابلس حلوة وفيها تكون أحلى. ستلتزم البلدية تجميل المدينة من خلال تأهيل الوسطيات ومداخل المدينة والحدائق، إعادة تصميم أو تأهيل المستديرات والبرك، تأهيل وزراعة أحواض الوسطيات، تصميم وإنشاء حدائق، تأهيل مداخل طرابلس. رابعاً تنظيم البسطات وسوق الأحد والعربات الجوالة. يكتمل تحسين نوعية العيش في هذه الخطة بتنظيم البسطات وسوق الأحد والعربات الجوالة. إيجاد حلول مناسبة للبسطات والعربات المتجولة وسوق الأحد.

القسم الثالث: العمران والبنية التحتية. الجانب العمراني وتأهيل البنى التحتية في طرابلس سيأخذ حيزاً كبيراً من خطة البلدية خلال الفترة القادمة. أولاً، البنية التحتية من طرقات وأرصفة وصرف صحي وإنارة. تولي البلدية أهمية خاصة لإصلاح وتطوير البنية التحتية. من ضمن هذا المحور سيتم تنفيذ المشاريع التالية: مشروع إصلاح الطرقات والتسفيت، مشروع إصلاح وتجميل وتنفيذ أرصفة مع مراعاة لذوي الاحتياجات الخاصة، مشروع إصلاح وتنفيذ شبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار، مشروع إنارة الطرق الأساسية بالطاقة الشمسية، تنفيذ مشروع ترقيم الأبنية والشوارع، البنى التحتية لمنطقتي الصقل الشمالي وزيتون طرابلس. ثانياً، المدينة التاريخية ونهر أبو علي والأسواق والتل، المنطقة التاريخية. من خلال تأهيل المدينة التاريخية والأسواق ونهر أبو علي والتل، نعيد الحيوية لطرابلس وننعشها. تحقيق هذا الهدف يتم من خلال المشاريع والإجراءات التالية: إعداد خطة تنمية للمنطقة التاريخية كوحدة لا تتجزأ، ينبثق عنها مخطط توجيهي للمنطقة التاريخية. إعداد كود بناء وترميم وتأهيل للمنطقة التاريخية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار. إعداد دراسات وتدعيم الأبنية التاريخية الآيلة للسقوط. إعداد دراسة وتأهيل البنية التحتية في المنطقة التاريخية. إلزام الجهات التي تنفذ مشاريع في المنطقة التاريخية بتعليمات البلدية وبإشراف لجنتي الهندسة والأثار. إجراء مسح شامل للمنطقة التاريخية بالتعاون مع الجامعات. وقف التعديات وإزالة المخالفات. إنشاء قسم لمتابعة وضبط العمران فيها بإشراف لجنتي الهندسة والأثار. القيام بحملة توعية لسكان المنطقة. إنشاء أرشيف سمعي بصري لتاريخ طرابلس. إطلاق حملة لإدراج طرابلس ضمن لائحة التراث العالمي. ثالثاً، تطوير البنية التحتية الرياضية. تأمين المنشآت الرياضية لاستقبال الشباب من مختلف شرائح المجتمع لما لها من أثار اجتماعية عديدة ولدورها في تغيير صورة طرابلس النمطية. تأهيل ملاعب محرم وأبي سمراء لكرة القدم والسلة والطائرة وكرة المضرب وقاعة للفنون القتالية. تطوير مجمع الملعب البلدي. إنشاء قاعة رياضية مغلقة.

القسم الرابع، المجال الاجتماعي. إن من ضمن مهمات البلدية الأساسية مراعاة الجوانب الاجتماعية للمواطنين، وهذا سيكون من أولويات المجلس البلدي وسيظهر ضمن المحاور التالية: أولاً الصحة العامة، متابعة إنشاء المسلخ الجديد والمسلخ الحالي في اتحاد بلديات الفيحاء. تنفيذ مشروع لمكافحة الإدمان على المخدرات. مراقبة معدلات تلوث الهواء والكشف عن مولدات الكهرباء لتخفيف التلوث. الكشف على مياه الشفة والأبار للتأكد من عدم تلوث المياه. متابعة الرقابة الصحية في المدارس. اتخاذ إجراءات مكافحة البعوض والجرذان. التعاون مع نقابة المستشفيات والمختبرات لإيجاد حل للتخلص من النفايات الطبية. إنشاء مركز صحي لموظفي البلدية. ثانياً، معالجة التسرب المدرسي. وستساهم البلدية في العمل على الحد منه عبر تطوير المعهد المهني التابع للبلدية وتنويع الاختصاصات. تنفيذ مشروع نموذجي بعد دراسات إحصائية تقيم واقع التسرب المدرسي وأسبابه. العمل مع الوزارات المختصة والجمعيات المحلية والهيئات الدولية لإيجاد حلول للحد من التسرب المدرسي. نعمل لتصبح طرابلس مدينة صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة. أولاً، العمل على تسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحيز العام وفي الأبنية العامة والخاصة في المداخل والأبنية. ثانياً، التشدد بقوانين البناء المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة. ثالثاً، توظيف 3% من ذوي الاحتياجات الخاصة من عدد الموظفين في البلدية التزاماً بالقانون. رابعاً، الدفاع عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بالدمج والتعلم والعمل والتنقل والطبابة وحق التصويت بكرامة. رابعاً، مكافحة استغلال الطفولة بالتسول. الطفولة يجب حمايتها لأنها مستقبل طرابلس الواعي. خصصت البلدية مجموعة من المشاريع لمكافحة استغلال الطفولة في التسول والعمالة الغير شرعية. إجراء دورات تدريبية لعناصر من الشرطة على سبل التعامل مع الأطفال العاملين في الشوارع.

القسم الخامس، المجال الاقتصادي. تأمين فرص عمل هو التحدي الأكبر أمام السلطتين المحلية والمركزية. هذا التحدي يتطلب تضافر جهود كل القطاعات، والحلول ستظهر على المدى المتوسط والبعيد. ولهذا بدأنا باتخاذ الإجراءات الممكنة بالتعاون مع جميع الجهات المحلية والدولية المهتمة بالحد من الفقر وتأمين فرص عمل في طرابلس. هذه الإجراءات تتمحور حول: أولاً، تنشيط السياحة وتأهيل البنية التحتية السياحية. أن تنشيط القطاع السياحي في طرابلس يعد من أهم وأسرع الوسائل لتحريك العجلة الاقتصادية وجذب المستثمرين وخلق فرص العمل، ولتحقيق ذلك سيتم التأهيل شرطة سياحية، إنشاء مكتب دليل سياحي على التل، وإنتاج

خطة شاملة قائمة على 5 أقسام، 18 محور، وأكثر من 80 مشروع وإجراء. هو مشروع بلدية طرابلس خلال الجدول الزمني التالي:

والموازنة المحددة لتحقيق هذه المشاريع تبلغ 208 مليارات و494 مليون ليرة لبنانية. من خلال تنفيذ هذه الخطة تسعى بلدية طرابلس لتأمين البيئة الآمنة والظروف المثالية لجذب المستثمرين، تنشيط السياحة والتجارة، وبالتالي تأمين آلاف فرص العمل للوصول إلى دورة اقتصادية سليمة. طرابلس حنرجعها حلوه.

الفطر ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها السبيل، إذا ما استطعنا إليها السبيل. تعالي

0: بعيدة عن العين، بعيدة عن القلب. لا ليكا لسه ما شفتها. طب وهلا معلمي وينك؟ شبك ما عم تشوف؟ ليكا مدينتي
1: طرقاتها بحرها سوقها مينتا.
0: ليكا مدينتي بعيون كل واحد من ولادها، بعيون كل واحد من ولادها. ليكا مدينتي
1: وليكا
0: بعيون كل واحد من ولادها.
1: على عيني
0: مثل ما طرابلس حلوة بعيوننا، خلوها حلوة بعيون الكل.

0: تعال نحكي شوي. هالدنيا فيها حلو ومر، وانت حامل كل همو مع كتافك.
1: شحدونا اللقمة، شحدونا كرامتنا.
2: فقد معدل الكورونا في لبنان.

0: 10 سنة عايش في الغربة
1: وعدتونا بكهرباء ما جبتوا كهرباء.
2: ليه هو المصابة صوم بأوضان الدولار؟
0: ما بعرف أي ساعة بيقولوا لي على التليفون أمك توفت إنزال
3: صرفوا لي ابن عن قلبي
2: شو حرام ممددا على
1: الجمهورية.
4: تعرف شو؟ ما ضروري تحملهم وحدك. خلينا مرة بهالعمر فكر سوا ونتساعد. نحن حدك تنسمعك، ما تتردد، اتصل فينا.

يعتبر مرفأ طرابلس من أهم المرافئ على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حيث يحتل موقعاً استراتيجياً متميزاً كصلة وصل بين الشرق الآسيوي والغرب الأوروبي، مع إمكانيات كبيرة للتواصل والاتصال البري لتأمين الترانزيت مع العمق العربي والخليجي. ويمكن للبضائع القادمة من قارتي أوروبا وأمريكا أن تعبر من خلال مرفأ طرابلس إلى سوريا والأردن والعراق ودول الخليج العربي دون أن تعترضها أي مرتفعات جبلية، هذا بالإضافة إلى قربه من قناة السويس التي تبعد عنه 300 ميل بحري فقط. تبلغ مساحة المرفأ الإجمالية المائية والأرضية 3 ملايين متر مربع، وقد تم إنشاء رصيف جديد فيه بطول 600 متر وعمق 15.2 متر، مع منطقة خلفية بمساحة 650,000 متر مربع، ومتوقع في المرحلة اللاحقة أن يصل طول الرصيف إلى 1200 متر، مع ردم منطقة خلفية بمساحة 160,000 متر مربع وتعميق الحوض إلى 18 مترا، بالإضافة إلى إنشاء منطقة اقتصادية خاصة على مساحة 500,000 متر مربع. وللمرفأ كاسرا أمواج، رئيسي بطول 1900 متر وثانوي بطول 1300 متر، وهما قادران على حماية المرفأ بشكل كامل من العواصف والرياح الغربية والشمالية. ومع استكمال مشروع توسيع وتطوير مرفأ طرابلس سيكون

قادرا على استقبال من 3 إلى 4 سفن حاويات من الحجم الكبير، والتي يتراوح طولها بين 250 و350 مترا، وسفينة بضائع عامة واحدة من الحجم الكبير يصل طولها حتى 230 مترا، بالإضافة إلى وجود 8 أرصفة لاستقبال السفن والبضائع العامة متوسطة الحجم بطول 900 متر. ولدى المرفأ مقومات لوجستية متميزة، وأهمها وجود 13

ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ كيف كنت لترضي عاشقة في مصر وأخرى في الحجاز؟ ماذا لو لم تكن شاعرا؟ أكنت عراف نفسك، قارئ كفك وكف البلاد؟ لمن تكتب الآن استعاراتك؟ وكل ما نحن فيه استعارة، لولا قليل من الحب والخبز بين حربين ذابلتين وأخرى آتية، لولا قبلة فعلية في جملة اسمية تستبدل بالماضي المضارع، لولا زرقة الأبيض المتوسط في أنوثة الماء، لولا عصفور يغرد على الشجرة لا في القصيدة، وامرأة تتعرى في مرآتها لا في الخيال.

أنا من أنا؟ أنا التي كنت منذ نعومة أظفارك لك رفيقة، أنا حليفتك التي بها نطقت أول كلماتك، أنا التي بها غردت جملة أكل فادي التفاحة حتى تعود إلى بيتك ويسألك والداك كيف حال بطلنا العربي؟ فتجيب أنت بكل سرور بخير والحمد لله. وددت حينها لو كان لي شفتان كي أضع قبلة على وجنتيك. كنت تكبر وتكبر وفيك كنت أنا أكبر، إلى أن التقيت بتلك الأجنبية وكأنها سحرتك، صرت لا تطيق لقياي، وحيثما أكون تكون أنت أبعد ما يكون، وبات محور حديثك عنها. ولئن سألوك عني فهر وجهك ورفعت حاجبك، وكأنهم سألوك عن غريم لك. أصبحت لا تزورني إلا مرة أو مرتين في السنة، أي في مناسباتك القليلة التي تضطر فيها إلى أن تأخذني معك. وانتهى بي المطاف في غرفة ظلماء، إلى أن هنالك فوهة صغيرة وينبثق النور منها، وفي كل يوم أناديك من خلالها، وكل أمل بأنك ستسمعني منها يوما ما. في قلبي يقين لن يزول، فمهما غرتك تلك الفتاة لن تسرق مني ولدي الحبيب، فإن ولدي

ألف مبروك لأيمن شاهين أخويا العزيز على نورس ميديا. أنا مبسوطة جدا جدا إن يبقى في أكاديمية يتعلموا فيها الفن، لأن أنا دايما بشجع إن اللي عايز يحترف الفن لازم يدرس، وأنا واحدة درست في أكاديمية الفنون المصرية وبعتزم ده دايما، وبقول إن الدراسة شيء أساسي، لأنها الموهبة لوحدها مش كفاية، لازم الثقافة الفنية حوالين كل شيء يخص مهنتي. فانا يعني بحيي كل اللي هيفكر انه يدرس هذه الاكاديميه، وبتمنى لهم يا رب كل التوفيق، وان شاء الله بقى نلتقي في اعمال جميله مع الناس اللي هيخرجوا من الاكاديميه ان شاء الله.

إن تأسيس محطة القطار في ميناء طرابلس والتي كانت تشكل نهاية ما يعرف بخط الشرق السريعة، وما تزال المحطة تحتفظ بقطاراتها وأبنيتها وتجهيزاتها التراثية رغم تعرضها للتلف والتصدع والاهتراء بفعل مرور الزمن والاعتداءات المتكررة التي شهدتها، سواء خلال الحرب الأهلية حيث أصيبت بقذائف صاروخية مباشرة أو من قبل بعض المخربين وغيرهم ممن دخلوا إليها في مراحل مختلفة من الزمن وعاثوا فيها فساداً. ففي عام 1908 اتخذ عدد من العائلات

العائلات الطرابلسية قراراً بإنشاء محطة القطار بأموالهم الخاصة تربط مدينتهم بأوروبا عبر حمص وحلب واسطنبول وصولاً إلى باريس. وقام ممثلو هذه العائلات بتكليف شركة شوسيا الفرنسية بتنفيذ المشروع، وانطلق القطار من ميناء طرابلس للمرة الأولى باتجاه حمص في منتصف عام 1911. وبعد الحرب العالمية الأولى قامت سلطة الانتداب الفرنسي بتأميم خطة سكة الحديد، وضعت يدها عليه بحجة أن سكة الحديد يجب أن تكون ملكا عاما. وبعد الاستقلال عام 1943 انطلقت الملكية إلى الدولة اللبنانية. ولكن هنا السؤال، نفهم أن سكة القطارات أصبحت في ذاكرة الماضي، بحيث أن هذا القطاع يؤمن حوالي 2800 ألف موظف بملاك سكة الحديد وحدها، وأن لا شيء على الأرض يثبت بأن هناك قطاراً واحداً يمكنه السير بين طرابلس وبيروت وأي منطقة أخرى. ولكن الغريب بأن هناك موظفين في إدارة سكة الحديد ومديراً عاماً يتقاضون رواتبهم من الدولة اللبنانية. وللعجب، كيف يقضي هؤلاء أوقاتهم طوال النهار في إدارة فارغة؟ أو هل يتواجدون في هذه الإدارة أصلاً؟ وبما ينفع حضورهم؟ طبعاً لن نسأل الدولة اللبنانية عن هذا الموضوع، ففي صندوق الوارد الخاص بالدولة اللبنانية مليارات الأسئلة التي ننتظر الإجابة عنها، أو بالأحرى لم نعد ننتظر من الدولة شيئاً. وفي الختام، كما تكونوا يولى عليكم.

0: ومين بيعطي الحياة غير الأم؟ ومين عندنا أم بتسمعنا إلا أنت يا طرابلس؟ يا أم بتتعب بس ما بتستسلم.
1: يا أهل طرابلس الأحباء، أنتم في الفل والروح والصفاء الإنساني وعمق

0: نبقى عائلة واحدة اسمها لبنان.
1: في شعب كبير حس العالم.
2: والدولار هيدا شو بدنا نعمل؟ امتى بده ينزل؟ يا اخي كلمانو على طلوع.
3: ضريبة ما يدفعه المواطن لانتمائه السياسي.

هل تعلم أن هناك مليار شخص، أي 15% من سكان العالم تقريبا، يعانون من إعاقات تحد من مشاركتهم الإيجابية إذا لم يتم تأهيلهم ودمجهم في التعليم والمجتمع؟ هل تذكر في محيطك شخصا من ذوي الإعاقة؟ أحد الأقارب؟ أحد الأصدقاء؟ جار لك؟ زميل عمل؟ صديق دراسة؟ هل قدمت له التشجيع والدعم المناسب؟ هل تعمل في أحد مجالات خدمة الجمهور؟ هل وضعت في اعتبارك تقديم التسهيلات المناسبة لذوي الإعاقة منهم؟ إن هناك العديد من أنواع

بلشت بمدينة كان الكل يشوفها مختلفة عن باقي المناطق اللبنانية، بس اليوم أنا فخور بانتمائي لهيدي المدينة، طرابلس مدينة الفن.

0: صار لي بعرف رفيق تقريبا 9 سنين. خلال هالفترة الزمنية الطويلة رفيق كان شخص خجول جدا ومرق بمراحل متعددة لوصل لمرحلة انه يطلع فيها على تي في بروجرام، يطلع فيها على تدكس. فهذا التطور اللي حصل بيخلي اي شخص يكون فخور فيه.
1: اول ما تعرفت على رفيق تعرفت عليه هو اساس الارتست يعني اللي العالم بيقدروا كتير. وهيك تعرفت عليه اصلا يعني. كان بتذكر اول مرة كان عنده معرض ببيت الفن، كان وقتها كان اول رسوماته يعني، حتى هو كان رسومات هو عامله كان وقتها بالهاي سكول. ولا اول سنة جامعة يمكن من عمر 18 لعمر 20 في رسوماته عامله. فهو كان عاضر، كان اول مره بقى هو كان عاضر، اول كان تجارب بقى. ففي تجارب كتير حلوه، وفي اصلا بتحس وقتها بالبوتنشل انه هذا الشخص راح يطلع ارتست كتير مهم.

الشغل بدون طموح ما بيعطي نتيجة، وطموحي دايما عم يتغير مع الوقت، يعني بين اليوم بين بكرة بضل في شيء عم بيزيد، بضل في شيء عم يكبر، وبدي دايما حسن عن اللي قبله. فهدفي قد ما فيني اخد خبرة مع الوقت ودني اعطي نتيجة ايجابية بالشغل اللي انا عم شاركه. اذا بتسألني من هلا لبعد 5 سنين انا شو عبالي يصير او وين بدي يكون، ما بعرف تحديدا، لانه هذا الشيء بيتغير كل يوم مع الوقت، وكل يوم عندي فكرة جديدة، وكل يوم عندي شيء بينزاد على طموحي. بس اكيد بتأمل انه تكون النهاية المتوقعة هي نتيجة ايجابية، وسواء اذا انا كنت موجود هون او ما كنت موجود هون، بدي اجرب اقدم لمدينتي بالطريقتين، وبدي دلني عم بعطي لهي المدينة اللي انا ساكن فيها وبدي دل فيها. وبالاخير يعني كمان مصدر دعمي اللي هو رفقاتي هو الشيء كمان بيدفشني لقدام اكثر.

0: لبنان الشمالي. لقد وصلتم إلى محطة التكرير، استمتعوا بالمراحل المقبلة.
1: هلأ شو؟
2: هلأ خلاص.
1: ايه؟
2: استجمام؟
1: لا،
2: صفاء، ضياء، رواء، تبلبل.
1: تبلبل؟
2: تململ.
1: تململ.
2: تقلقل. شو هيدا؟
1: شي مرة شايفني هالقد نظيف؟
2: ليك ريحتك شو حلوة؟
1: بحياتك قرب وشم.
2: ليك عم بتلمع تلميع؟
1: شايف لك شي جرثومة مثلا من خلالي؟
2: بحياتي ما شامم مع حدا ما له ريحة هالقد كتير حلوة.
1: شو هيدا؟ شو عم يعملوا؟
2: شو بك خايفين من ربطينك؟
0: نعلم الركاب أنه لدينا وقفة روتينية قبل متابعة الرحلة. لقد وصلنا من مختبرات المؤسسة أن النتائج جيدة ويمكن متابعة الرحلة. لقد وصلتم إلى محطة الضخ، المحطة ما قبل الأخيرة من رحلتنا.
3: كل نقطة سفرة حافظ عليها.

وهلأ بدنا نبقى مع أنشودة ونرجو الله تعالى بإيماننا نحن ندعي وببركة وبعظمة أسماء ربنا ندعي أن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء كلياتنا بسر أسماء الله الحسنى يلي كمان حنسمعهم من كورال المشرق العربي.

السلام عليكم كل التحايا. اختلط الحابل بالنابل، اختلط الحابل بالنابل. لعلنا كلنا قلنا في حياتنا مرة أو أكثر من مرة كلمة اختلط الحابل بالنابل، وقلما نذهب بالبحث عن معناها. فما هو الحابل وما هو النابل؟ الحابل هو الصيد الذي كان يصاد بالحبال، بشبك الحبال. يعني كانوا يضعون فخاخ من الحبال فتصيد الغزال أو نحوه، فهذا الصيد يعني المصيود يسمى حابل لأنه صيد بواسطة الحبل. أما النابل فهو الصيد الذي كان يصاد بواسطة النبل أي السهم. وعندما كان الصياد يجد أن الفريسة صيدت بالحبل والنبل يظنها أنها له، إن كان يصطاد بالحبل أو بالنبل، فيقوم الشجار بينهما، بين الحابل والنابل، أي بين صيد الحابل وصيد النابل، بين هذا الصياد وهذا الصياد. هذا يقول صيدك بالحبل أولا ثم أطلق عليها النبل، وذاك يقول أطلق عليها النبل ثم وقعت في الحبل فهي لي، فيدب الخلاف بينهما، فيقول الناس اختلط الحابل بالنابل. وأنا قلت أسمعتم بالمثل القائل اختلط الحابل بالنابل؟ أسمعتم بالمثل القائل اختلط الحابل بالنابل؟ فالحابل ما صيد بحبل والنابل بالسهم القاتل، أما بالحبل مع النبل في آن يحتار العاقل، فيدب خلاف وشجار ويعاد الأمر إلى الفاصل، فيقال ولست أنا القائل اختلط الحابل بالنابل. اختلط الحابل بالنابل. والسلام عليكم، وموعدنا بكم بخبرية أخرى. أستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: فيني اسحب مصرياتي. هذا 500,000 بالبنك ما فيني اسحب مصرياتي. شو يعني؟ شو بدي وطي صوتي وانا مش قادر اسحب مصرياتي؟ معقول يعني؟
1: ولا عالم فجأة عم يصير.
0: أنا بدك بدي مصرياتي إذا سمحتوا.
1: ميرا شو في؟
2: ليش عم تفرق ولا؟
1: ليك أستاذ أحمد كيفك؟ شو أخبارك؟ أنا بتقدر أقول لك. ليك مين زعلنا يا لا أستاذ أحمد سمونا؟
0: عم نلهم معهم يعني
1: ولو يا أستاذ. مش مقبول هذا الحكي أبدا. في أستاذ أحمد قال لي
0: ما أنا وأولادي بدي سجلهم اثنين برا.
1: جينا نسحب المصاري.
0: عم بتقول لي ما في مصاري يعني كيف؟
1: لا كل شيء بينحل. شو بدك هلا؟
2: بدي مصرياتي.
1: طيب ولا؟
2: سجل هالولاد
1: محلول. ميرا اعملي له تشيك بنك نوت بسرعه يلا.
3: هيدا
1: تشيك بنك نوت بتاخذه بتصرفه وين ما بدك.
0: وين بدي اصرفه
1: يعني؟ بالبنك.
0: استاذ وليد احنا وين هلا؟
1: احنا هون بالبنك. فنحن عملنا لك تشيك وانت فيك تروح تصرفه وين ما بدك.
0: استاذ يا انا ما عم بفهم عليك يا ما بعرف.
1: لا انت شو بدك؟
0: طب مرق ولا مبلغ هلا
1: يا اخي وانا بنعرف يا اخي. مرق له 1000
0: $1000
1: يا استاذ وليد. لا لا احنا نسجل الاولاد بالبنك. خلص ما تقلق انت تعبك. ايه خلص الاسبوع الجاي بنظبط الاخبار ما
0: تقلق.
1: يلا
4: هون
0: اتفقنا.
1: شكرا
0: ماشي استاذ وليد انا حامر الاسبوع الجاي اذا الله. ماشي يلا انتوا لا تاخذونا. يلا يعطيكم العافيه.

0: نوزع وجبات سخنه.
1: استاذ وليد هو ابنك كتر الخطر. ما هي وليد عمي عمي حمودي كثير
0: لا تعتل.
2: ما هي انا وسعدي.

0: شوفي ليه وقفت؟
1: ما عم بقدر ركز، ما عم تروح من بالي فكرة الشاب اللي قتل سته بالسكين.
0: هاشتاك دراما، في اشياء بالبلد اضرب.
2: ليش ما سمعتي بالشاب اللي قتل اخته الصغيره وبيو قتله كمان؟
3: باي ذا واي، بتعرفوا انه كل هالشيء بسبب الدراجز؟
0: اوف، عن جد شيء بخوف. ليش هالزهره كترانه بين الشباب وبالبلد؟
2: لايمتى بدنا نضل حاسين حالنا ضايعين بهالبلد؟
4: لايمتى بدنا نضل نتخرج من الجامعات وما نلاقي فرص عمل؟
0: لايمتى مستقبلنا حيضل مجهول والمخدرات عم تهدد شبابنا؟
1: شو لازم يعملوا هالشباب؟ لوين لازم يتوجهوا؟
5: جمعية أمنور مؤسسة بتهتم بكل شيء له علاقة بمشكلية الإدمان.
2: فرصة هي إحدى الحلول اللي بتوجهوا لها الشباب المدمن.
6: أنا أتعاطى إذا أنا موجود. الأسباب النفسية هي الأبرز، منها الانحراف الشبابي، منها ضغط المجموعة واللجوء إلى المخدر للهروب من الواقع.
5: المدمن شخص مريض، هو منه مجرم وإله حق بالعلاج. كل الناس عم تلاحظ إنه الأعداد عم تكبر، الأعمار عم تتدنى. ملشان هيك نحنا لنقدر نوصل لكل نواحي شخصيتك، نحنا منشتغل كفريق متعدد الاختصاصات يلي بيلقي الضوء على كل المشكلية وتحديداً على وضعك النفسي.
6: كتير مهم نقدر نساعده نفسياً لأنه هو نوع من الانتحار.
5: إذا أنت عندك هالمشكلة وعم تسمعنا، ما تتردد إنه تطلب المساعدة.
6: إيد وحدة ما بتزقف. نحنا كأخصائية نفسية أكيد فينا سوا نساعدكن لتخلصوا من مشكلة الإدمان،
2: وأكيد فينا سوا نكون عم نخلق أمل جديد ببكرة أحلى.
1: طالما في فرصة لازم نكون كلنا إيد واحدة.
0: إرادتنا قوية.
2: أكيد فينا سوا.
1: أكيد فينا سوا.
0: أكيد فينا سوا.
1: أكيد فينا سوا.

0: لما بنأذي من شخص أذاني بالحب وتعرفت على بعده بفترة على شخص تاني، إذا أنا كتير كنت مجروحة من الأول حتى لو التاني كتير منيح وأحسن مني حخاف إني أعطيه هذا الفرصة. تشكلني على صورة أنا ما كنت فيها، تحبيتني هيك بأخطائي بحسناتي. No one is perfect، ما حدا كامل، فمثل ما أنت حبيتني بمثل ما أنا لازم تتقبلني مثل ما أنا وتقبلك مثل ما أنت، ما حدا في غير حد.
1: فالحقيقة إمتى نحسب إن ده حب وإمتى ما نحسبوش؟ يعني يعني في ناس ممكن تعيش قصص حب حقيقية يعني طبقا للتفسير أو المعنى اللي إحنا ممكن نكون كلنا متفقين عليه شوية وما يحسبهاش، يعتقد ان هي مرحله او نزوه او اعجاب او حاجه بالشكل ده. وفي ناس ممكن تعيش قصص اعجاب بسيطه او حاجات بالشكل ده وتحسبها حب. يعني فامتى دي القاعده اللي احنا المفروض الحقيقه كلنا نعرفها شويه.
2: الكلمه بتاعت الكمال لله يمكن هو ده الحب الحقيقي، لكن اتصور انه بني ادم بيعيش حياته كلها متصور انه لقى القطعه دي او المراه ومحظوظ قوي، وانا ما اعرفش حد محظوظ.

0: يسندني، حد يفرح بنجاحي، حد يشيلني من عثراتي. فكل دي مراحل مختلفة. فأظن إن اللقطة بتاعة الرقم هي مبنية على مراحل صحيح. الوعي بزيادة
1: يعني. عن من يريدها بشهوة وهي تريده بحب، يعني الشهوة مؤقتة أما الحب هو دائم.
2: مش غلط تحب 100 رجل و200 و300، يعني ما قد ما تحب، قد ما تحب أكتر كل ما بيكون قلبه نضيف أكتر ومتربي على الحب، وهذا أهم شيء بحياتنا. لو نحن كلنا بنحب بعض هون، أنا بحب كل الناس اللي موجودين، لأنه كل واحد مختلف عن التاني، وكل واحد حب التاني بشيء بشكل مختلف.
3: إن الحب عموما في حياتنا هو وسيلة لتحقيق المتعة، إنك تستمتع بما تتناوله. يعني لو في قدامك طعام ممكن أنا جعان هاكل أي أكل، لكن لو في أكل أنا بحبه فهبقى مستمتع وأنا باكل. اتركوا القلوب تتحرك، بمعنى إن الرحلة اللي أنا شفت فيها راسية بتتحرك فيها في خلال كتابها هي عبارة عن رحلة بحث عن الحب.
4: خليتيني أستشعر إن ممكن يكون راجل واحد معيشني بمية شخصية تجرحني أو تعيشني في أمال حلوة قوي، يبقى هو رجال العالم كله.
1: آخر رقم ما رح أحكيه عشان توصلوا أنتوا للخاتمة اللي أنا كنت أكيد قصدي إنه توصلوا له. وشكرا كتير لكل الحضور الكريم، أسعدتوني كتير كتير كتير.

0: صباح الخير. أطيب كبية سحلة من جد لبي.
1: زرعنا الحب بالمينا وصار الكل فينا سامع، هيدي شوارعنا بالمينا، شارع وفي مقابيل وشارع، صارت كل الدنيا تهنينا، الحب من عيوننا قاشع، عالجدران حفرنا أسامينا، كنيسة وقبالها جامع، بين مقابر أهالينا موجود بس شارع، عصوت القداس وعينا وصوت الأذان الكل سامع، يا رب احمي أهل المينا يلي بديار هالكل.

0: انا برا في مينا متعود كل يوم دائما في مينا ابدا.
1: سؤالك طيبين ما فينا بخير في شو؟ مش في احلى من المينا اولاد المينا وشباب مينا معلم معروف هي بطيبه قلبه وبطيبه شعبه من اخوه الشباب يلي عايشين فيه يعني على بعض الظهور على بعض الا وشكر من مينا اولاد المينا وهيدي هي الشغله الوحيده يعني الحلوه في اولاد المينا.

أتانا العيد يا عكا ويا يافا، أتانا العيد يا أرضا تناديني. يمر العيد بالأقصى وغزتنا، وبالزيتون في وطني، وبالتين، وبالشهداء والأسرى، ومن خرجوا ومن كانوا أسودا في الزنازين. صباح النور يا أحرار أمتنا، بهذا العيد ليس العيد يكفيني، فمن لبنان أرسلها إلى أهلي، إلى جدي، إلى بيتي بجينيني. سلوا أهلي أليس العيد يذكرني، بساحات بباب القدس تعنيني، أنا المشتاق والأشواق تكويني، كأن الأرض قد جبلت بتكويني. بقلب القلب أغنية أرددها، كعزف الناي قد ألفت شراييني. أنا طفل مع الأطفال إن لعبوا بأسلحة من الألعاب تغويني، أعيد باللجوء وفرحة تبنى بعنوان وقد ضاعت عناويني. نعم للعيد فرحته ولن أنسى، نعم للعيد فرحته ولا أنسى، بأن الفخر لي أني فلسطيني. شاعر شهاد الخطيب.

في ذكراك أتذكر وعدا لي قد كتبته؟ أتذكر وعدا لي قد كتبته بقلم يشبه العاصفة الهوجاء؟ تباطأ الحرف متخاذلة له، كلمات قد تمحوها الريح. أو أبسط الاحتمالات وعد تماشى فقط في الحكايات، وحيدا ضائعا في حديقة لم تنجو منك ولا بورودها الحسناء وسحرها الخلاب. أتذكر وعدا في سره؟ أتذكر حينما كنت ترتل وبدموع العشق تغتسل؟ وعدك لي يسافر في كل مرة، في كل ساعة نرتشف حقيقة لم تعد من مكانها البعيد. قل لي، قل لي، هل وقع على الطريق أم سكن في وجوه من خيالات؟ وعد يتأرجح ما بين القمر وحب الذات. أتذكر وعدك لي في الشعر غنيته بلحن من ريشة الطيور عزفته؟ أين ذلك الوعد؟ أين ذلك الوعد يا صاحب الوعد وأنت في يدك الصولجان وعلى الصدق المحال؟ كتابات في التاريخ قرأتها قد تزخرفت وانتفضت وثارت وتهجرت، وللتاريخ مزاج له بأن يعاد، وأنا ما زلت في كتاب الحياة، وأنا ما زلت في كتاب الحياة أبحث عن وعد لي منه أنا لا أخي.

0: حبايب أف أم تقدم.
1: أنا فلسطين، حابة أحكي معك.
2: حبيبتي اشتقت لك.
3: سامعك يا أم.
4: أنا ناديتك كتير.
3: فلسطين ما شاء الله.
5: مشوار فلسطيني،
6: مشوار فلسطيني،
5: برنامج ثقافي تمكين ننطلق فيه من فلسطين،
6: فلسطين،
5: ونتوقف في قطر،
6: في قطر،
5: ومنها إلى كل العالم.

0: انت جماعة جول.
1: يا
0: اهلا وسهلا فيك، حيا الله. تعال تفضل تفضل فوت. لا والله لا والله ما بصير.
2: بدهاش فصيلي. كديش عمرك من الاخر؟
3: فيري نايس. هذا صار صعب هالكيف.
4: الله يعطيكم العافية، وين ما بكيتوا وين ما

0: قبل ما ودعك يما حاببت كل إشي.
1: آخ، قبل ما تودعيني
2: فلسطين انت في القلب والروح.
3: الله يجمع شملنا بس،
4: وان شاء الله بنجتمع قريب يا رب.
5: بحبك كتير، وإلى اللقاء إن شاء الله بنلاقيك بسرعة.
6: أنا بحب فلسطين.
4: حابة إنك ما تودعيني. ما رح أودعك، أنت بقلبي.
3: يحرمهم ضيعينهم اللي حرمونا شوفتك.
7: راجعين راجعين يا فلسطين.
8: شايف الله معك من الحوش، واطلع يلا.
9: مشوار فلسطيني،
10: مشوار فلسطيني، مشوار فلسطيني،
9: مشوار فلسطيني.
10: برنامج ثقافي اجتماعي تمكيني.
9: مشوار فلسطيني
10: ننطلق فيه من فلسطين،
9: من فلسطين.
10: ونتوقف في قطر،
9: في قطر.
10: ومنها إلى كل العالم،
9: كل العالم،
10: كل العالم،
9: كل العالم. مشوار فلسطيني،
10: مشوار فلسطيني يأتيكم على الهواء مباشرة كل يوم أربعاء عند الساعة 8 مساء بتوقيت القدس الشريف،
9: بتوقيت القدس الشريف. مشوار فلسطيني.
11: الكوليرا هي عدوى بكتيرية حادة بتصيب المعدة، تنتقل عبر الإيدين أو المي أو الأكل الملوثين بالبكتيريا، وبتسبب إسهال قوي وببعض الأحيان تقيؤ ممكن يؤدوا لتجفاف الجسم. عوارض التجفاف هي العطش، خشونة الجلد، تغور العيون، والتعب أو الضعف الشديد. عند ظهور أي من عوارض التجفاف المذكورة لازم تتوجهوا إلى أقرب مركز رعاية صحية أولية أو مستشفى. شو هي الوسائل للوقاية من الكوليرا؟ أولاً المي، شرب مي آمنة ومعروفة المصدر، تعقيم مي الشرب والمي المستعملة لغسل الخضار والفواكه من خلال غلية أو تعقيمها بالكلور بمعدل نقطتين.

0: وأكيد المكان الأساسي لنبدأ بهالمهمة هو المدرسة. المدرسة هي مصغر المجتمع وبتضم الأهل والأطفال والمعلمين، وهي أكثر مكان بيقضي وقت الطفل والمراهق فيه، وأطفال لبنان بأمس الحاجة لنكون عم نمدلن إيدينا. علم وصحة كتير مهمين، بس ما فينا نحققن بدون صحة نفسية سليمة. خلينا اليوم نبدأ بهالمهمة لما نقول بعدين تأخرنا. لهيك عم نطلق المشروع اليوم بمحافظة الشمال مع مدرسة ماي الرسمية ومدرسة العزم، وبمحافظة الجنوب بمدرسة علم الشعب وبلدية علم الشعب، لنرجع الفرح عقلوب الأطفال ونتعاون لنعمل نشاطات وتدريبات لدعم الرفاهية عند أطفالنا يلي هي اليوم صارت حاجة ملحة.
1: مدرسة هلا يعني أحسن بكتير من قبل، بلا كورونا وهيك غيرنا روتين البيت، صار فينا نعمل اكتيفيتيز وهيك بالمدرسة.
2: نحن كتير مبسوطين بالمدرسة وعم نتسلى وارتاحت نفسيتنا، لأنه بالبيت كان نفس الروتين كل يوم، بينما بالمدرسة عم نشوف رفقاتنا ومعلماتنا.
0: بركي قريباً هالتجربة بتتعمم بكل لبنان، وبيبدأ اليوم مشوار بناء الطفل يلي بكرة بده يبني وطن كلنا عم نحلم فيه.

0: رسالة منصة هي تقديم المحتوى الإعلامي المهني والمحترف بقالب من المعالجة الموضوعية لحتى نوصل القصة كما هي لكل الناس. وبالتالي شعارنا بمنصة كان كل القصة.
1: أولا، أنا على يقين أن مدينة طرابلس فيها قدرات وكفاءات عالية جدا، ولذلك بمجرد ما وجدت ولمست هذه الدافعية في مشروع منصة أيقنت أنه فعلا هذه المدينة فيها كفاءات عالية.
0: الوسائل الإعلامية المرئية التقليدية بلبنان غير أنه الكل بيعرف تصنيفها عم تلبي طموح جزء من المشاهد اللبناني، لكن في شريحة كبيرة من المشاهدين يمكن ما عم تلاقي ضلتها وما عم تلاقي اللي بدها إياه بوسائل الإعلام التقليدية. منصة الحقيقة رح تتنوع القوالب الإعلامية اللي حتقدمها للمشاهد وتعالج فيها مختلف المواضيع الحياتية واليومية اللي عم بعيشها المواطن اللبناني. جزء من القوالب الإعلامية حتكون برامج مباشرة حوارية بكل أبعادها، سياسية، اجتماعية، تربوية. جزء من البرامج أيضا حيكون ترفيهي، وهيدي البرامج رح تتقدم بقالب تلفزيوني محترف. البعد الأساسي فيه هو التفاعل والتواصل.
1: للأسف الشديد مدينة طرابلس شوهت على مدى سنوات يعني عديدة، وبالنشرات الأخبار وبالتقارير وبالخطابات وبالكلام للأسف الشديد، يعني حتى تكرس عند أبناء طرابلس أنه هن هيك.
0: منصة سوشيال تي في هي باختصار نواة قناة تلفزيونية عبر السوشيال ميديا بتقدم المضمون الإعلامي بقالب تلفزيوني. منصة فينا نقول إنها مشروع لبناني بامتياز، طرابلسي بامتياز. نحن أصمنا اهتمامات منصة مناصفة، 50% بيتعاطى الشأن اللبناني والعربي والدولي، و50% من اهتمامات منصة مركزة على الشأن الطرابلسي والشمالي بشكل خاص. منصة للحقيقة مش عم تنطلق من فراغ، لأنه منصة كان إلها 4 أشهر تجريبية كانت فيها على الهواء. منصة عم ترجع تبصر النور بجهود فردية من مجموعة من الإعلاميين المتطوعين مبدئياً

0: لتقديم وإنتاج برامج منصة. لذلك فيني أقول وأنا مرتاح أنه منصة لا ممولة من جهة ولا من سفارة ولا هي مشروع مشبوه، بقدر ما هي تضافر جهود متطوعين من العاملين في مجال الإعلام. هالتطوع هيدا عم يعمل هالثمرة.
1: أنا أتشرف بتقديم برنامج دنيا ودين، يعني مثل

0: بيوتكم أو اللي بتحبوا تشوفوه عن طرابلس والشمال وكل لبنان. المشاهد العادي بيقدر يدعمنا أما بلايك أو بنشر لبرامجنا أو بسبسكرايب على يوتيوب وبنشر كل قنوات السوشيال التابعة لمنصة لنوصل لأكبر عدد من المشاهدين. أيضاً تقدروا أنه تدعموا استمرارية منصة وبرامجها من خلال رعاية البرامج أو شراء الإعلانات داخل برامج منصة لحتى أيضاً نأمن استمرارية لها البرامج وأيضاً تعود بمنافع إعلانية لكل اللي حابين أنه يستثمروا بهيدا المجال.
1: زلزال فجأة بيصير، بتبلش كل الأرض تهز، لما يخلص ممكن يكون عم يصير زلزال تاني بعده. لتحموا حالكم من مخاطر الزلازل لازم تتبعوا الخطوات التالية. إذا كنت جوا وبلشت الأرض تهز، دغري انزل على إيديك وإجريك، روح لتحت الطاولة أو شي صليب وحط إيد على راسك ورقبتك وإيد التانية هدي فيها الطاولة تما تزيح. في حال كنت بالتخت، حمي راسك بالمخدة وانطر تتخلص الهزة. إذا ما في شي صليب بتقدر تنزل تحته، وقف تحت حاجب الباب أو زاوية الأوضة. خليك جوا وبعد عن الشبابيك والإزاز، وحمي حالك من الأشياء اللي ممكن توقع. إذا كنت برا، قريب على محل ما في شي فوقك ونزل على ركبك وحمي راسك ورقبتك. بعد عن البحر وعن الشوارع الضيقة اللي فيها كتير بنايات وعن المطارح اللي ممكن يقع منها صخور. بعد ما تخلص الهزة خليك رايق وروح على نقطة الإخلاء وطلب المساعدة من حدا كبير أو اتصل على 140. بعد عن النار إذا في شي عم يحترق وما تدقر شراية الكهرباء. إذا كنت بالمدرسة، بعد ما تخلص الهزة عمول مثل ما بيقلك استاذك أو أي حدا مسؤول بالمدرسة. لازم تخلي بسرعة وبهدوء مثل ما تدربت مع الصليب الأحمر، مشي بخط واحد حد الحيط وبعيد عن الشبابيك.

0: كانت اليوم هذه البطولة عبارة عن بطولة ودية جمعت تقريبا ما يقارب 50 شاب وصبية من مختلف مدينة طرابلس ومختلف من بعض الأندية الموجودة بالمدينة لحيك نشجع اللعبة. وإن شاء الله هلأ الأسبوع القادم رح نطلب دورة تدريبية متخصصة احترافية بموضوع الشطرنج.
1: تعاوننا مع الرابطة الثقافية وبشخص الأستاذ رامز فري أكيد لنبني كوميونيتي أوسع وأكبر بالشطرنج. هلأ قررنا نفعل نادي الوفاق إن شاء الله. عملنا بطولة ودية اليوم وصراحة كان الأعداد كتير واعدة، 29 لاعب وكانت منافسة جدا جيدة. وقريبا حينفتح الصفوف إن شاء الله تعليمية ضمن الرابطة الثقافية، وحيضل التعاون مستمر لتنهض الشمال كلها يتاب لعبة الشطرنج وتنشهر أكثر.
2: عصام إبراهيم.

0: فإن المطلوب اليوم ليس التعاطي فقط وإنما المبادرة والعمل التنظيمي. ومن هنا تأتي أهمية الشبكة الوطنية لحماية المكتبات والأرشيفات ورأس الثقافة في لبنان التي نريدها إطارا جامعا لكل المؤسسات والأفراد ذاكرته الخطر القادر على أن يحميها. نحن نريد أن يصل الكتاب إلى كل مكتبة تحتاجه وأن نعيد الأطفال والطلاب والباحثين أبواب المعرفة التي أغلقت بفعل العدوان والدمار. وفي الوقت نفسه علينا أن نعمل على حماية الأرشيفات والمخطوطات والوثائق والمجموعات الدامية اللبنانية في كل مناطق واللبنانيين المنتشرين في العالم إلى المشاركة في هذه المبادرة، لأن الكتاب الذي نتبرع به اليوم قد يكون هذا بداية مكتبة جديدة وقد يكون سببا في أن نستعين بنصر من الطالب أو واحد صدق في المعنى. وفي هذه المناسبة أتوجه بالشكر إلى في لبنان. ختاما، لم نسمح أن تبدأ مكتبة دون أن نبني مكانها مكتبة، ولن نسمح أن تضيع الفكرة دون أن نوصفها، ولن نسمح أن نغلق باب المعرفة أمام أبنائنا. مليون كتاب لبنان، مليون خطوة لحماية الذاكرة، ومليون نافذة نحو المستقبل. أهلا وسهلا بكم وشكرا لحضوركم ومشاركتكم والسلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم جميعا. نص الكلمة اللي بتلقيها موجود مع حضرتكم، فتوفيرا للوقت ولنقدر نستفيد من وجودكم لنقدر نتحاور سوا، تفضل اني بهمني اني اعرفكم في عام 2021 مع مؤسسة عامل والدكتور العزيز كامل مهنا. دكتور مصطفى بزري المؤرخ والكاتب الكبير من جنوب لبنان، الاستاذه مبينة شجاع امينة سر جمعية المكتبات مسترى توصل بين بهالوقت، الاستاذ الهام كداش امينة سر مجلة العمل الوطني. نحن هذا وفد مصغر من الشبكة الوطنية، حبيت اعرفكم فيهم باسمائهم بانتماءاتهم لتشوفوا انه الشبكه الوطنيه هي شبكه مفتوحه لكل الراغبين بحمايه الارث الثقافي في منطقه المقعه الجغرافيه. لن نتوانى بحثا عن حسب تاريخ العدو الصهيوني اللي حضرتكم كنتم تعرفوه، انه في وقت الاوقات العام 82 عندما كان الخطر على الكيان الاسرائيلي اقل بكثير مما حاصل اليوم، العدو الاسرائيلي عندما سنح له الفرصه دخل الى بيروت بدون اي، لكن الملاحظ الان انه العدو الصهيوني يدمر القرى ويزيل كل اسباب الحياه للبنانيين. اكثر من 66 قبيله دمحوها بشكل كامل، بشكل نحن مدعوين لحمايه كشف عن الأماكن التي تدمرها الاحتلال الإسرائيلي. القضية اليوم لا نحن كمكتبيين وكعاملين في مجال الثقافة مدعوين بالإضافة إلى التضامن إلى خطوات عملية لحماية الأرث الثقافي اللبناني لحماية المكتبات. حملة المليون كتاب الهدف منها أمرين، الأمر الأول العلاقات الأخوية والعائلية وغير ذلك مترابطة جدا، الأمر الثاني هو إظهار التضامن اللبناني، مليون كتاب من لبنان إلى مكتبات التي يدمرها الاحتلال الإسرائيلي هو رد متطور جدا. نحن جاهزين دكتور أحمد أستاذ سليمان الزملاء الآخرين للإجابة على كل الأسئلة اللي تتفكروا فيها وعلى كل الهواجس اللي ممكن تكون.
2: هلا أمنيتي، أول شيء بدي أشارككم على المبادرة أنا أفكر كل منطقة عكاي كلها أنا بقدر أعطيكم يا

0: شوفيسير تعاون مع الجامعات فوق، تعاون مع المدارس، تعاون احنا كجمعية مع الداتا اللي عندنا، بنقدر نحط بوكسات كثير كبيرة بكل هدول المناطق، نشرح عن أهمية الموضوع هذا اللي بوقتكم فيه، ونجمع قد ما بنقدر كتب لنقدر نقدمكم إياها ونساهم معكم بهالحفظ للذاكرة وحفظ التراث، لأنه الكتب بيكون موضوعها ذاكرة وموضوعها قوية.
1: الشبكة يعني في معتبر دوام الرابطة أكثر استخدام كل كتب كل المناطق الشمالية اللي بتبرعوا فيه. هلا بنقدم الكلام لنائب رئيس الاتحاد الرعاية العام الشمالي السيد شريف السلام. صباح الخير.
2: وسائل التواصل لا تحفظ التواصل الكفاية. الورق والكتاب وما النص الذي يبقى والكتاب يحفظ ويحمي ما تعرض للخلف. ويجب علينا ان نحافظ عليه وان نعوضه بوسائل مختلفه.
1: شكرا. سيد عبد الناصر المصري مسؤول المؤتمر الشعبي والياحي دور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. في مساله التحدي الصهيوني اللي عم بيطيح بالحجر والبشر والثقافه والتاريخ طبعا شفناه هو ذاته بغزه بمشهد صار له 3 سنوات واضح تماما انه هذا العدو يريد ان يحيي الذاكره ان يحيي الوجود ينهي البشر مشروعه بغزه والصناعه والتجاره والمحلات والمدارس والجامعات هذا أكبر دليل. في خطر ثاني اللي هذا كمان يفترض نشوفه عن مجتمع خطيب الثقافة هو خطر ثقافة تطبيع اللي عم تطحش علينا من خلال وسائل الإعلام اللبنانية والقوى السياسية اللبنانية. للأسف الشديد لم تتعلم بالتاريخ عم يقولوا على نحو إسرائيل أو في شيء مخبى بهذا الموضوع. فبالتالي معركتنا الثقافية معه تتجاوز حدود الكتاب. هي معركة ثقافية شاملة بكل المستويات وتحدي هو تحدي سرطاني بالمنطقة علينا نواجه بكل إمكانياتنا. وهنا بقول إنه يعني صمود واستمرار صمود أهل الجنوب وحرصهم على العودة إلى أرضهم المدمرة وعلى بيوتهم المدمرة وعلى المواقع اللي حتى أهل الجنوب بنسائهم رجالهم شيوخهم مؤسساتهم الثقافية ومقاومينهم اللي يستيهم صامدين على أرض الجنوب وهم كل العدوان اللي عم تعرضوه والطيارات والقصف والتدمير. هذا واجب والأخواتنا والأهلنا والناس بغض النظر على الخلاف السياسي وهم قصة وحكاية العدو هذا ما أرضه ما في حدا بيت أخرش أرضه طالما في ناس مستقدر ضحي من أجل تحليل الأرض. الموضوع اللي عم بشير له انا مع اخونا رامز انه بشكل لجنه اخي رامز بقياده الورقه الثقافيه. شغلتها مش انه نعمل هيك يعني اللي عنده كتاب يجيبه، لا نعمل مشروع معهم. فاذا تنطلع حمله وبيشارك فيها جمعيات وفعاليات متنوعه انا بعتقد انه نقدر نعمل شغل كثير كبير بهذا المجال وان شاء الله نحن جاهزين جنود عند اخونا رامز نحن. بهذا المجال وعنده الشبكة اللي هي حاملة هذا الموضوع. بس مثلي حبيت ضوي انه المسألة اكبر من الكتاب، مسألة صراع ثقافي وجودي مع هذا الكيان الواصل. شكرا لكم.
4: يسيطر على الأرض بشكل إما أن تكون هناك الفكر الشرعي. المواجهة مع الصهيونية لن تستقر في تطبيع ولن تستقر في تسليم أو مسلمات يعني أو أن هناك اتفاق من أجل
2: نسلم لبنان والعالم العربي لإسرائيل المحتلة والذي زرعت من أجل انتزاع الفكر الرحماني بهذه المنطقة. لذلك نقول بأنه نحن أولاً نشكركم على أنكم جئتم لمدينة طرابلس، أهلاً وسهلاً فيكم. نشكركم أنكم عرفتوا مكمن الأساس، أعطونا الإحساس أنكم أشعر بلدنا، أعطونا الإحساس بأنه نحن نعيد القيمة هذه الحضارية لمدينة طرابلس، أنه كمان تجمع كتب وتعوض عليكم الكثير مما فاتكم من الكتب التي دمرها العدو الصهيوني. لذلك نحن فرحين بوجودكم، فرحين بهالحملة، فرحين انه نقوم بهالواجب هذا حتى نقدر نعطي لمدينه طرابلس ايضا وجه مشرق، وجه حضاري، وجه ثقافي. انتم بتعرفوا انه من سنتين كان طرابلس هي عاصمه الثقافه العربيه، وطرابلس عاطت دور كبير على طول هيك كبير بيبعث فيه بعض العنفوان. نحن لازم نعرفوا انه بالنهايه مواجهه العدو الصهيوني منها مواجهه عمليا لا بالدبابه ولا بالطائره ولا بالقصيفه ولا بالصاروخ ولا بالحجر ولا بالشجر اللي عم يحرقوه يوميا كان بجنوب لبنان او كان بفلسطين وغزه والى اخره. وانتم بتعرفوا انه هن عمليه تدمير اصلا ما قامت او قام الكيان الصهيوني الا للدين ولا للعالم، منه متجه الا اتجاهات سلبيه للانسان، عم يخرب الانسان بشكل عام، عم يخرب الفكر، عم يخرب الصحه، عم يخرب البيئه، عم يخرب كل شيء. التخريب هذا هي رسالته للحياه، اما رسالتنا نحن هي رساله الحياه الثقافيه الروحيه الايمانيه الاخلاقيه. المجتمع يكون كله ضمن الكتاب يلي بينور عقول الناس، يلي بيكون ثقافه للناس، يلي بيوعي الناس. هذا الكتاب هو ركن اساسي في عمليه المواجهه. ولذلك نحن من ضمن هالوظيفه او من ضمن هالواجب او هالفرض انا بسميه انه حنكون يعني القيام بالواجب فضيله ولا شك. يعني الرابطه الثقافيه تجمعنا دائما على الواجب، الواجب على ضميرنا وثقافتنا ويبقى كل شيء حي فينا حتى يسود هذا الشيطان الاكبر يلي هو عم يسود العالم اليوم. شكرا للرابطه الثقافيه للدكتور رامز يلي دائما هو سباق لهذه الاعمال، وشكرا لكم وجودكم معنا، شكرا ان شاء الله لكل يلي بيساهم ويساعد في هذا المجال. وما تنسوني بلديه طرابلس هي كتب كثير، وان شاء الله بنشوف كيف ممكن ما
5: الاجتماعي والثقافي. اشكر
0: حبيبات او تجمعات تشري الفتاه. وهو هي باقتراح الشيخ عبد الناصر ان تكون هناك لجنه تتولى الاتصال بالرواد الثقافيه ولا الثقافيين. واضح ان العرب واسرائيل تحاول تضبط الثقافي في خمس الهويه اللي دائما ترتبط بالثقافه، ثقافه الانسان، ثقافه السلام، ثقافه الديانه. ايضا اسم المركز العربي للانسان الثقافي للموضوعات الاجتماعيه والثقافيه والتنميه والتربويه والى اخره. مع كل التوعيد الشكر لكل الحضور لرومانيا دائما ان تبقى مسيره ثقافيه وخاصه بطرابلس مستمره ودائما. مع الشكر.
1: أنا بهذا الطلب عن هيكي أو إسلام من الأخي سيد الثاني سجل.
5: ولما بلشنا شغل مع السيد هادي اللي موضوع الشبكه الوطنيه كانت الفكره كثيره بعدين صارت تكبر. بدك تسمح لي السيد هادي اقول سريعا المسارات اللي عم شغل فيها الشبكه. حمله الملبوم كتاب هو مسار من مسارات الشبكه الوطنيه. احنا اطلقنا كنا هيك ثلاث لغات او اكثر ويضم مواضيع متعدده بين محليا واقليميا وعالميا. في مسار له علاقه بفكره تاسيس مكتبه متخصصه بجبل عامر في بيروت، اضافه لمسارات لها علاقه بديمومه العمل الثقافي. يعني مش بس نحن بنعمل حلقه مليون كتاب وبنوقف، لا، نحن كنا بلشنا اصلا بسلسله ندوات ثقافيه ببيروت، عملنا شيء بمكتبه فرسخ وعلاقه بالعمل بارشف المكتبات المتضرره بالجنوب، واشتغلوا على كيفية رقمنا قبل وبعد يعني قبل وبعد الأدوية. فهذا جزء من شغلنا بالشبكة الوطنية. الشبكة الوطنية هي على صعيد لبنان كله، إذا بلشنا ببيروت مش معناته هي بس ببيروت، وفكرنا إنه تنتقل لطرابلس لأنه حسينا إنه طرابلس فيها شيء مشترك بينه وبين جبل عامر وبقية المناطق. بينه وبين جبل عامل ليش؟ لأنه طرابلس تمتد أو بآخر. فقلنا طالما الشبكة الوطنية هي على مستوى شغل الوطن، ليش بده يكون بس التطوير على الإبادة اللي عم تكون بجبل عامل؟ ليش ما بنشتغل لنكون نحن الحاضنة اللي بتضم كل المعالم الثقافية؟ أبناء الوطن بيقدروا يعرفوا بعضهم، يعرفوا بعضهم بالعمل الثقافي. وبعتقد إنه الثقافة بتدوب هذه الفروقات تجمعها بمنطقة واحدة. لذلك نحن هلا بعتقد بالإذن من السيد هادي من منطق حملة المليون كتاب، بس من الصرح رابطة الثقافة بطرابلس هناك دعوة لنشوف إذا بدكم نعمل عصف أفكار فيما بعد كيف بنقدر نعمل ندوات ثقافية متسلسلة آثار. يعني نحتاج نحن هذا الأثر بكل المناطق، وبطرابلس هي بعتقد القلب اللي لازم ننطلق منه. شكرا لك.
1: شكرا شكرا سيد سيد رسان. سيد رسان الواني الأعلامي.
6: السلام جانبي مع هذا الخطاب وقلت انه ينقصنا عنصر الشباب. عنصر الشباب الذي يحتاج ان يتمثل على المبادئ العموميه، كذلك الفكر يحتاج ان يتمثل على الثبات وعلى الانخاء وفي النتيجه على الانخاء. فامام هذه المشكله
1: واقع كثير قليل وصعب. هناك اكثر من 150 مكتبه ضمن تحديا وتحليلا من الاول. المكتبات تحتاج الى تجهيز اعاده بناء. من هون انطلقت مبادره للحكومه لذات الثقافه على عمان، ذات الثقافه للحفاظ على الذاكره، ولد اجتماعي ايضا لاظهار التضامن اللبناني في مواجهه عمان، ولد وطني باعتبار اننا من الناس الى الناس. وفيها ايضا تعد الهويه الوطنيه الواحده. انا من
7: التربيه الدعوي الاكاديمي واللقاء مع التربيه المشروف اللي فعلا راقص دائما الصداقه في تربيه اي نداء وجه الى إن كان على المستوى الثقافي أو غير المستوى. أول شيء الصراع يعني ما بطل أبو ناصر الحقيقة صراع تاريخ موجود مع الحركة الصهيونية، خصوصا مع الحركة الصهيونية الحركة الإسلامية، وبالتالي تسعى إلى سياسة هاي الحركة الصهيونية العربية. ويبدو أن شيء مصروف به مرتبة إلى الوقت الحاضر نتيجة تكافؤ أكثر الوضع العربي وأيضا الدعم الأمريكي كحركة للرأس العين في هذا البلد. الشيء اللي عم بيصير هو مش بس اعتماد على الرياضة صار على الإيمان، يعني هلا اللي عم بيصير فيه هو إيمان لكل ما هو يديره على الذاكرة الجماعية، يديره على الخطابة، يديروا على الثقافي وكل المعارف تشريف العناصر. وهذا العمل الدولي نحن هيئه عملنا في التوصيل الاخر، نحن دار رسم المسلمين 6/2018 تكوين على رسم صار اليوم الدار صار في كمان تدبير للمنتجات الموجوده في غزه. عملنا الاجراءات، عملنا حركه معينه، وهذا الحركه يعني مش على هذا المستوى جمعنا عدد من الفعاليات ورمشت ومفكرين واعلاميين وغيرها، قدرنا ايضا نجمع حوالي 100,000 معنا موجودين. قدرنا يوم سبب ظروف الحرب ونصرنا على غزه وشهنا وزعنا على المخيم. عم نطلب قديش عم نصف اللي صار على غاية المنصور وعلى الشمال القريب المنصور طلبوا مني انه نحن نرجع الجيش حبينا نعمل لقاءات معكم بالمناطق حتى يكون المشاركة على مستوى قبل ما نعمل نحن هذا الإعلان عن العمل الفرنسي. ونحن قريبا الأسبوع الجاي أنا عمل هذا الإعلان بوسائل الإعلان وبفيسبوك. يعني مش بس الرابط، كل واحد بدور بالمكان المركز اللي هو فيه مش بالمسجد يكون مشارك في هذه الحمله. وهون بدخل بافعالي هاي تجميع الكتب بده يصير امر الرابطه الثقافيه، تجميعها بيكون بده يشوفوا الاماكن اللي بدها بعد اعاده بناءها او اللي شو بدها مرتبيا. كمان لازم يكون عندنا سهوله بتوسيعها، نعرف شو بدنا نعمل، شو حاجه اللي هي نحن بدنا نوصلها. شكرا لكم مره ثانيه.
8: شكرا جزيلا. طيب بس الله يزيد
9: على اكثر من 15,000 كتاب والذي كنت 3 أيام قضى عليها بشكل نهائي. كان انا يكبر علمي جدا عندما وخاصه في سنه 1936 وكان يتحدث في تلك البقعة عن مشاريع معينة وعن حركات قدرة الدولة الفرنسية وبرج الكاتب الجيل الأمريكية وغيره وغيره. كان يجري صلاة في إضراب بشكل أساسي حيث كان حصل المظاهرة والإضرابات والبرديات وغيرها ولدينا وقائع عديدة والصحف كانت تنشر كل من إضراب. متشرف جدا أن نكون في ضيافتكم. أنا ممكن أتحدث عن عينة معينة من العينات التي أصيبت بالمشكلة بالنكبة التي حصلت. وهذه النكبة طبعا تاريخيا ليست دليلا، يعني ليست يعني عنوان مفارقة. أن 1781 على اليوم أحمد باشا الجزار ركز بشكل أساسي الجزار على مكتبات جبل عدن التي بقيت أفران عكا تنتهي. 1920 أيضا خلال حملة نيجر جنرال نيجر الفرنسي إلى الجنوب أيضا أحرقت المكتبات في كل المنطقة. واليوم هناك تركيز واضح جدا على المكتبات، على الثقافي، على المدارس، على المؤسسات المعنية والثقافية والصحية والبيئية وغيرها. يعني هناك نوع من القضاء على كل ما له علاقة بالبشر والحجر والشجر والتراب والكائنات الضخامة الموجود، وهذا كله ويخرجون من العالم أشياء كثيرة. أنا صاحب مكتبة خاصة في 5000 كتاب، فضلا عن عدد كبير من السجلات والمنشورات والوثائق وغيرها، كلها أصبحت تحت الركاب. وأسفي أكثر على المكتبة العامة التي تحتوي على 15 على صعيد منطقة الشباك كلها وسجلاتها معروفة مشهورة. وسوف يصدر كتاب إن شاء الله في الفترة القادمة بعنوان مركز المطالعة والتطوير الثقافي في الاتفاق 2001-2015. لذلك أتمنى إن شاء الله أن تتغير الظروف والأوضاع وتتبدل ويعني نعيد بناء هذه البلد.
10: خلينا نقول نحن متوافقين على تشكيل شبكة وطنية في طرابلس. هذا الأمر هذا الشيء نحن عم نعمله ببيروت بانطلاقنا، إنه العمل هو عمل مفتوح ديمقراطي غير مركزي. الأولى لما يحصل في الجنوب بكرة ما بنعرف وين ممكن الأوضاع تختفي. لذلك أنا بشكر الدكتور عبد الناصر على فكرته وعلى يعني دائما الأخوة المؤتمر الشعبي يعني سباقين. فالأمر عندكم في الرابطة الجمعية ما في داعي يعني للاستزادة، بيعلمونا ونتعلم منهم دائما. الرابطة هي مركز أساسي للشبكة الوطنية ولحملة المليون كتاب. هذا ما بيعني إنه إذا لقيتوا من المناسب بالجامعات بمكتبات الجامعات بمكتبات العامة والخاصة حيصير في تنشيط ثقافي وتنشيط وطني. يعني بمعنى إنه لما يعني لو ما واجهنا للرابطة الثقافية أستاذ رامز مشكورا يعني محتاج الموضوع لنقاش طويل لأنه يعني قد يبدو أنه مش منظور، لكنه هذا شيء حيقدر بيساهم في تنشيط المؤسسات والجمعيات والمكتبات، بيساهم بتنشيطها على المستوى الوطني. تشكيل فرع للشبكة الوطنية بحاجة أستاذة رولا، أكيد هذا الموضوع ما بده نقاش، هذا موضوع سهل عندي. في بعملية مسح الأضرار اللي حاصلة بالمكتبة وهي مستمرة فيها، ويتولى هذا العمل الأستاذ إبراهيم عيسى. طبعا بيعتذر اليوم ما قدر يكون معنا، لكن ممكن يكون بمناسبات أخرى. حينتهي عملية توزيع الأضرار في نهاية شهر آب الحالي والثقافية، وفي المكتبات الخاصة اللي هي لأول مرة يتم إحصاء المكتبات الخاصة المدمرة أو المتضررة. هذا الشيء ما حصل في لبنان قبل، لاحظتوا بطبيعة الحال عم يتم إحصاء أو إنشاء داتا للمكتبات في لبنان بشكل عام. اللي بدي أقوله إنه في ما بين 20 إلى 30 كتاب فقط، والمنازل الجنوبية في مقدمتهم حاضر الجبل عامل النمطية وبنت جبال، لا يكاد منزل يخلو من المكتبة أقل من 500 وصولا ل 20 و 30 ألف كتاب. إذا حاضرين لنعمل يعني شيء من إعادة بناء المكتبات الخاصة لكم، هذا طبعا أمر يحتاج إلى دراسة أكثر وتوثيق أكثر. هل فينا نعمل، هل فينا نواجه الاحتلال الإسرائيلي أو العدوان الإسرائيلي؟ للحوار حول هذا الموضوع. نعم فينا ندين الاحتلال الإسرائيلي كمتضررين أساسيين من هذا الموضوع. هل فينا نعمل يوم وطني عدوان لبنان يفرح إيران؟ أكيد هذا الشيء فيكم تكون ترابلس، يعني لما تشكل الشبكة الوطنية ترابلس فيكم تتركوا هذا الشيء باعتبار الفكرة يعني تم تداولها ضمن الرابطة الإنسانية. جوهر ما مفهوم فيه. طبعاً من الملفت إنه بالحضور اليوم ما في شباب، بمعنى عم نحكي عن شباب يعني أقل من 30 سنة. طبعاً كلنا نحن أرواحنا وقلبنا بعد من العشرينات، بس أصلاً الستات ما بيطلعوا عن 20 كثير. فهذا سؤال، هذا مفتوح، بعتقد إنه عدد كثير كبير من المشاركين الشباب. بفتكر إنه كل واحد فينا لما ينتبه على أفساد الأمور، ينتبه على عائلته. كلنا عندنا عائلات وعندنا أولاد وعندنا عندنا أحفاد صار جزء منا، يعني عندنا أحفاد لجيراننا. أي عائلة فيها عشرات من الأولاد. بفتكر الأسافية هي بين من أهم أبواب الثقافة في ترابط تاريخي. يعني استاذ رامز، اللي ما في واحد

ترانسجندرين، لانه شخص يعني بتمنى انه كل الحاضرين والترابوس يكونوا الى جانبه دائما

أعزائي متابعين منارة الفن، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج جديد انتظرونا قريبا، برنامج اسمه فنجان قهوة وضيف. فنجان قهوة وضيف برنامج مقابلات، رح نقابل فيه شخصيات متعددة، فنانين، أدباء، شعراء، اجتماعيين، وهذا حيكون بالرابطة الثقافية وضمن ضمن إنتاج الرابطة. يعني طبعا نحن توقعوا منا إن شاء الله برنامج يعجبكم، انتظرونا.

0: طرابلس، المدينة البلد. صباح نهار كل أحد تقرع أجراس الكنائس، فتجد نسيجاً من الأدعية بألسنة متعددة، ولكن في وحدة حال.
1: ومن أجل نحن البشر ومن أجل

0: مدينة المحبة، مدينة التعايش، مدينة العيش معا مش التعايش.
1: مدينة فيها حياة وفيها تعايش، فيها فرح، وهذا الشيء يعود إلى أصالة أبنائها.
2: طرابلس هي نموذج حي للعيش الواحد، يتجسد يومياً بين أهلها في أزقتها وشوارعها.

السلام عليكم. عندنا تراث وفن عريق، ومنه الزجل الذي كم تمنيت أن أتقنه، أن أتقنه. هذا الفن الذي حارت به الناس وخاصة في لبنان بسرعة بديهة الزجالين. فمن القصص الجميلة أنه حضر طه حسين الذي نعرفه كلنا، الأديب المصري الذي وصل إلى مرتبة وزير الثقافة، حضر إلى لبنان ذات يوم وكان يتشوق لرؤية الزجل اللبناني وشعراء الزجل، فطلب من الناس فقالوا له هناك احتفال زجلي، ولم يبلغوا الزجالين بأن طه حسين سيحضر، يعني كان ارتجالي، فطلب منهم الذهاب من غير سابق إخبار. فلما وصلوا إلى القاعة شعراء الزجل عرفوا أن هذا الضيف هو طه حسين، فبسرعة البديهة المعروفة عندهم قال شحرول الوادي. وكلنا نعلم أن طه حسين كان رجل أعمى، كان أديب ولغوي ووزير، وبنفس الوقت كان أعمى لا يبصر، فقال له الأول وهو شحرول الوادي: أهلا وسهلا بطه حسين، أهلا وسهلا بطه حسين، ربي أعطاني عينين، عين الوحدة بتكفيني، خد لك عين وخلي عين. اندهشوا بسرعة هذا الكلام، فماذا سيقول الآخر الثاني وهو علي الحاج؟ فورا أكمل قائلا: أهلا وسهلا بطه حسين، بيلزم لك عينين اتنين، تكرم شحرور الوادي، منك عين ومني عين. فزاد إعجاب طه حسين، وروي أنه بكى عندما سمع سرعة البديهة وهذا الكرم، من ولو كان كرم بالقول ولكن يدل على تربية الكرم. فماذا سيقول الثالث عندما تقدما بالتبرع بعينيهم؟ فماذا سيقول الثالث وهو أنيس روحانا؟ قال: لا تقبل يا طه حسين، من كل واحد تأخذ عين، لا تقبل يا طه حسين، من كل واحد تأخذ عين، بقدم لك جوز عيوني هدية لقرد أولادين. شوفوا ما أجملها، يعني ما بدنا تأخذ من كل واحد عين، لا خد عيوني أنا التنتين. فكان جمال فوق الجمال. فماذا سيقول الرابع بما أنه تقدم هذا بعين ثم ذاك بعين ثم هذا بالعينين؟ ماذا بقي للرابع أن يقول؟ وهنا تكمن النباهة وسرعة البديهة والذكاء في القول. الرابع وهو طانيوس عبده، ماذا سيقول؟ قال: ما بيلزم لا طه حسين، لا عين ولا أكثر من عين، ربي اختص بعين العقل بيقشع

0: فيها على الميلين. نلتقي بخبرية أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.
1: هلا سعيد
2: خلص
1: عندنا هون ليك من عند المعارض لعندي هون. تمام، نحط له هون الكراسي والطاولات نفردون هون، بناخذ ليك احلى شغله. طلع مشان نكون نحن تمام، ما في شيء بنعمل. واحد اثنين ثلاثة ونص،
2: ايوه،
1: من الحيط لهون ومن المعارض لعند هيدي هون.
2: اوه تمام،
1: هلا عندنا اربع خمس طاولات شي 30 40 كرسي.
2: بس اقول لك ما في شي حدا علينا.
1: انا ابو طه من دجي.
2: خلص
1: لك مع ابو طه انت. انا القصه كلها هون.
2: لك انا بروح بشوف ابو محمد. انا
1: لك بروح ابو محمد نزل بقى البضاعه.
2: يلا يلا
1: بس هي شمنطه بعد شوي. ها ابو طه من دي يجي قال ليه انت قلنا هي شمسيه من هون هيك. اوه تمام شمسيه هيك وشمسيه هيك. اه فخامه ما شاء الله ابو طه. هلا ابو نبيل.
2: هلا مصبر مثل المجنون. شوفي
1: هون بيعمل كافيتيريا لالي هون.
2: شو كافيتيريا
1: من هون؟ لا هون هيك وهيك بده ياخذ لي هيك 3 امتار ونص.
2: وقف حكيني كلمه.
1: نعم.
2: شو كافيتيريا ولا هسه ما صار لهم يومين متشيلين انتم الدوله شيلتهم؟
1: تشيلهم؟ لا شو دخلني انا؟
2: مش مجنون انت؟
1: لا انا ابو طه.
2: واذا ابو طه يعني على راسك ريشه؟
1: لك انا ابو طه. طب شو معناته ابو طه يعني؟ المنطقه دي كلها خلص انا مسيطر عليها.
2: لك يا ابو طه.

0: شفت انت
1: ولك ما قلت لك انا ما قلت لك شو بدك بهالشغلة وانت حطتك خلاص تايست معك بابا بدك الا بدك تعمل بدك
0: بدو فكك انه هلا بطلت انا
1: لا ما بطلت كل شيء ايدك مكسوره الاربع قطب راسك وما بطلت
0: ما بدي ارجع افتحها
1: ما بفتح راسك
0: ماشي برجع بفتحها مع راسي لا هيدا هيدا قهرني هيدا هيدا هيدا
1: ولك والله
0: والله اول كف نزل اتبخ فص ملح وداد
1: لك يا زلمه ما بتحمل كف انا ما بتحمل كف بدك هيك الاكل يعني
0: معلش معلش
1: انت بتعرف
0: انا اشو بقى علمي ابو طه واللي بده يا ابو طه وكنست القهر انت بتعرف انه هلا اللي بدك اياه بعمله بس بالنهايه
1: عمالك عيدك حاجه تشد انت عمالك
0: ظني على فوق ما عملت معه منيح
2: بالنهايه
1: هي اكل يا زلمه
0: هي نهايه منيح لفوق ما عملت لك شغل قلتلك هذا السنه اعطيتك منطقه 6-7 وفرطنا كروسه
1: هلا شو بدنا هالشغله هيدي هاي الشغله وقف لي اياها بقى وقال لا مش يطلب ضرب ولا ضربين بكره ما بتعرف شو بصير
0: ضرب ضربين اي ضرب ضربين يا ابونا بيك
1: كانت قتل اسمعك معك مبين ما
0: بلا الا راجل 45
1: مبين لك وشك مسود
0: 46 ايوه يي يا ابونا بيك عم نظف الزفت بعد ما ترك المكنسه وهرب هيدا صرت نظف الزفت بوشي
1: خجل
0: بوشي صرت نظف
1: لك كل شيء انا قلت لك ما بعرف فين هيك عالتس
0: ما في شيء فكرت انه عم بطل
1: لا ما بطل
0: بس لفك ايدي بس شيل القطع
1: بركي هالمرة رقتك
0: رجع بسيجة هالمرة
1: بركي رقتك بدها نفك هالمرة
0: اخ اي رقتي ابو ربيت لك نزل 2 قال لي شيل هالكروسي من هون
1: قلت
0: بعد عنا يا
1: حلوة منك
0: هيدي قلتها بس
1: قوية ايه
0: هي بس انت بعد عنا يا
1: بعدين انت بعد شايف قال احمر من اصفر
0: ايوه بس قال انزلوا يا زلمة تقول جيني
1: احنا كنت موجود انت الله رحمك يا انت عندك اولاد قرابه بيتيتموا
2: ما عرفت كيف طلعت
1: ولك بيتيتموا اولادك الحمد لله رب العالمين اذا ما فينا معه عزبه
0: اخ يا ابو نبي ابو يا اخ
1: يلا خير خير
0: تقول جيني حرر الاقصى نزلوا عليه بالبويريد وواحد ولك واحد بقى يكتفي صار عم جنباز علي
1: فكرك الفرشة اللي نطوا عليها
0: بلش ينطل قال لا لا انا رجلي نازل على وشي انا وصدر الدنيا اسود وانا ادور على سعيد ما بقى لي سعيد انا اقول سعيد مفكريني مبسوط ويضربوني
1: لا انا كلمتي ما
0: حاجة الله
1: انا كلمتي ما انا مسموعه امي وابي ميتين لانه ما بسمع كلمتي
0: ابو علي ما حبطل
1: ما حبطل بعد
0: رجع افتحها
1: بس هالمره ما دخلني ما تجي لعندي تقول لي تعال خلص صاحبك ادفع لي له للمستشفى طلعنا
0: عم
1: تهتني
0: يا ابو نبيل
1: انه ما
0: خلص بكره بس افتح الكافتيريا رح اشرب فيهم قهوه
1: تفضل
0: رح اشرب فيهم قهوه
1: لا ارجيلي
0: ما فقط أرجل أنت
1: خلصني بقى بحاجة
3: بما أنه مشروع الميرادور هو أضخم مشروع سكني سياحي بشمال لبنان فحاب يعمل لفتة ويقدم لوزارة الإعلام وصحفيين لبنان حدث هو أضخم حدث حالياً أنه نقدم غابة أرز للصحافة اللبنانية وشارع باسمه اسمه شارع الصحافة اللبنانية
4: بلشنا تحضيرات تقريبا من 10 أيام كان معنا وقت كتير قصير لنحضر فيه بس ما قبلنا نعمل إلا كل شيء يكون توب وممتاز بيليق بالميرادور وبيليق بوزارة الإعلام وبيليق بصحفيين لبنان ونحن أكيد يعني نتشكر الأستاذ أحمد عبد الدين الدوري إنه هو كان راعي الوحيد وما بخل بأي شيء ممكن يتقدم بالعكس كان حريص وكان يقلي شو بدهم بتعملهم وبأحلى طريقة وبأفضل وجه ممكن بعدنا عم نجهز الحفر تبعون شجر الأرز اللي بدون ينزرعه بنفس الوقت اليوم عم نركب السارية اللي ارتفاعها 25 متر بمواصفات جداً عالية

مثل ما عودناكم على كل شيء مميز بالميرادور، بس هالمرة غير كل مرة. بلشت أعمال الحفر لتبني تربو الهيلز، أضخم مجمع سكني فندقي بشمال لبنان.

مع كل الخدمات اللي ممكن تحصل عليها بالفنادق: سيكوريتي، روم سيرفيس، مسابح خارجية وداخلية، جيم، سبا، مطاعم، حديقة أطفال، وكتير مشاريع ترفيهية مختلفة.

ببيت الناس بنحكى بكل شيء، بنحكى بالحب، الطموح، الأحلام، المشاكل والحلول، الدين، السياسة، التمرد، الحرية. ولأنه بيت الناس المفروض يكون لكل الناس دون أي تصنيفات، لا حزبية ولا سياسية ولا عرقية، المهم الضيف يكون إنسان حقيقي قادرين كلنا نستفيد منه. بيت الناس لكل الناس.

طرابلس، خزنة كنوز النور المخفية. من لما كان الزمان وبسالف العصر والأوان، رف النور ع منطقة بشمال لبنان اسمها بشري، وتخبى بتربتها وصار ينبت هالنور بشجر الأرز اللي صار رمز وطن اسمه لبنان.

شوي شوي مر بأهدم وبوادي النوبين والضنية وعكار ونزل صوب الكورة وتهدى بشجرة مسحورة بالخير زيتونة سلام وشفاء للإنسان. ومن هونيك كمل عمدينة سماها البترون وبنى شوارعها وقلاعها بعنفوان من 5000 سنة وكون فيها مدخل شمال. وطلع النور بقلب شمال لبنان وقرر يكون هالمكان اسمه طرابلس وصمم انه يكون خزنة كنوز النور.

أول كنوز النور كانت بطيبة أهلها وروحهم الحلوة يلي رسمت لوحة من العيش الواحد بين كل الطوايف والملل الدينية. وعاش أحمد وجورج والياس سوا بشارع الرهبات جنب جامع المنصور الكبير. من كنوز النور تاريخ ترك آثاره بقلعة طرابلس وصمود حجارة اللي انبنت بسواعد ولادها القوية، وحواليها البيوت والقصور والمدارس والكنائس والجوامع والأبنية التراثية. وهيدا بيشهد على حقيقة إنه طرابلس متحف حي للحضارة الإنسانية.

ونشوف كمان وكمان المقومات الاقتصادية اللي بتتكامل بطرابلس الكبرى من معرض رشيد كرامي الدولي الجاهز للتجارة الدولية لمرفأ الضخم المؤهل على واجهتها البحرية والمصفات النفطية وعخدها مطار بشوية عناية تأهيلية بيقدر يكون وجهة لشركات الملاحة الجوية. وبكل هالمقاومات تستحق طرابلس لقب عاصمة لبنان الاقتصادية. من الكنوز كمان بمدينة طرابلس الفيحاء هي الثقافة اللي انجبلت بحرف أهلها التراثية من سوق للنحاسين وصناعة صابون وغيرها والأكل والحلويات المشهورة. والأهم من هيدا كله بالعلم فكان بطرابلس أكبر مكتبة بالمنطقة ومباني مدرسية وجامعية تخرج منها عبر الزمن آلاف العلماء لاستحقت طرابلس تكون مدينة العلم والعلماء. واليوم عم تتوج تتكون عاصمة الثقافة العربية وبتبقى طرابلس خزنة كنوز النور والمفروض ما تكون مخفية.

بالبال قصة اسمها لبنان، وطرابلس كانت لها عنوان قبل الحرب، ومشارف السبعين واللي صار فينا كان يا ما كان. ابقى صبي صغير بهيك الدكان، ويبقوا الناس السبت معجوقين، وواقفين رجال مع نسوان كتار عمرهم صار شي 80، وكتار صاروا بدفتر النسيان تقول ضيعة بقلب دكان. إلا يا أمي ليش مجتمعين هالناس صار لهم ساعتين زمان؟ تقلي يا ابني الكل منتظرين، قول ياس يرجع حامل ومليان. نزلوا سوا عطرابلس عالسوق هو وبدوي مع سعد شيبان، هلا بيطلوا حاج تسأل روق نص ساعة بيدلي الدكان. شو طرابلس يا امي بعيد كتير، بسمع فيها واسمع كل لسان. تقلي بيقولوا لها البلد وكبير عبلادنا فضلة وعكل إنسان. شو طرابلس أم الفقير وكل يلي ابتلوا بالفقر والحرمان، المهما الزمان يجور رح بيضل إلهم بعد الله البزر كان. شو طرابلس هي دواء الموجوع المحرور والمحروق والتعبان، تما يقضيها وجع ودموع بينزل لعند الفرمشي سلطان. تذكروه عبد الله. شو طرابلس شو طرابلس طعم الحلو المشهور ومعروف اسمه بكل هالبلدان، الحلاب والعرجة وقهوة فور بقهوة فهيم ويعرف الدخان. شو طرابلس شط الحلا المجنون ورمل ناعم بالشمس شعلان، زرقة المينا ريحة الليمون حمص وفول وفتة الدنون، الألعاب والأعياد والألوان. شو طرابلس مهن العلم والنور، طرابلس الفرار والطليان وروضة الفيحة، تربية تعليم والروح.

وأعلى مدارس خرج الطلاب، وأقدم كنايس عالية وبأباب وجوامع من الباب للمحراب تحفة جمال وهندسة وعمران. شو طرابلس؟ قلعت صلاة وإيمان، بعيد الفصح يبقوا بالميلاد دولة رئيس يعيد المطران، وبالفطر والأضحى وهنا الأعياد بدارة المفتي يعينوا الرهبان. شو طرابلس؟ صوت الصلاة المسموع، أرض التعايش ملتقى الأديان، فيها بيحبوا محمد ويسوع عاشوا سوا طول العمر إخوان. وبطرك لعند الشيخ وقت الجوع يرهم صليبه ويطعم الجوعان. شو طرابلس غير نصرة المقهور؟ شو طرابلس

0: تعال نحكي شوي. هالدنيا فيها حلو ومر، وانت حامل كل هموم على كتافك.
1: شحدونا اللقمه، شحدونا كرامتنا.
2: انخفض معدل الكورونا في بلادنا
3: وجعنا انا 18 سنه عايش في الغربه.
4: وعدتونا بكهرباء، ما جبتوا كهرباء.
2: ليته مصابه باوضان الدولار.
3: ما بعرف اي ساعه بيقولوا لي على التليفون امك توفت. انزل
5: صرفوا لي ابني عن قلبي.
2: الحرام ممددا على
0: الجمهوريه. تعرف شو؟ ما ضروري تحملهم وحدك. خلينا مرة بهالعمر فكر سوا ونتساعد. نحن حدك تنسمعك، ما تتردد، اتصل فينا

كتار بيروحوا من لبنان تيسوقوا بتركيا. تركيا صارت عندك وصار فيك تتسوق من بيتك عبر الماركاكار.com والدفع على باب بيتك. ماركاكار.com فكرتنا

متعثرا بالأشواق تسير بين طرقات الوقت، تلملم أجزاءك التائهة من هنا وهناك. من قال إن الفناء محكوم بالموت؟ قد تصبح رفاتا بسبب شعور أعياك. حبيب غائب، أم، خالة أو أخت، كل من رحل أخذ منك ضوءا حتى انطفأت وعجزت عن الرؤية عيناك. محتار أنت، أتقول عن دموع الحنين كفى لقد كبرت، وتمسح بأصابعك خفية كل ما فضحه هواك. الغربة تنتقي الأقوى فينا لتريه كم يغدو الإنسان ضعيفا في البعد، وأنت من ثقل الشوق لا قدرة لك على متابعة المسير، لا قدرة لك على إخفاء انحناء الظهر، لقد تقوست قدماك.

أنساك إذا ركبت شراع البعد عن عيني عيناك. أنساك إذا افترقت على درب الهوى المذبوح عن دنياي دنياك. وصرت أساجل الأقمار سهدا فوق إدراكي، وصرت مجندل الأحلام شريد الفكر والأقلام قتيلا بين قتلاك. أنساك أنسى كيف كان الفجر يسرق منك ضوء الشمس يشرق من محياك. أنسى كيف كان الورد يسرق عطر يمناك، وكيف النورس البحار للأمواج غناك، وكيف كتبت أشعارا أبت في الحب إلاك. أنساك أنسى كيف كان الشوق يقطر منك يلمع في سواد العين لما كنت ألقاك. وأذكر عندما تمضين طرفا في الهوى باكي كأنك بلبل غرد يفتش في خريف الحور والصفصاف عن لحن فلا يجد. كأنك قيس حينئذ ويوسف كان ليلاك. أنساك.

202 خدمات، تقدم خدمات التنظيف المتكاملة، مكافحة القوارض والحشرات والآفات بطريقة حرفية وصديقة للبيئة. خدمات، فريق عمل متخصص ومدرب لاستخدام أحدث المعدات والتقنيات المتطورة. خدمات، ريح راسك واترك علينا، نحن منهتم بالتفاصيل، بزيارات دورية بتناسب احتياجاتك لتكون بيئتك نظيفة معقمة وخالية من الحشرات.

0: 15 70000 والتسديده
1: 60
2: عوافة من القصص لكل متابعين الصفحة سواء كانوا على الفيسبوك أو على التيك توك. أنا اليوم متواجد بشارع جميل عدرا بالتحديد داخل محل هوت فلافل. هذا المحل أنا سبق وصورت قبل مرة صورة، هالمرة عم أصور فيديو. السلام عليكم أحمد، كيفك؟ الله بخير، كله تمام؟ ماشي الحال؟ الحمد لله. أحمد اللي ما بيعرف المحل، انت محلك بشارع جميع عدرا صح؟
3: صح.
2: عندك فلافل بس؟
3: بس فلافل.
2: اوكي، سبق قبل مره صورنا فيديو، عفوا صورنا صوره عاديه، هالمره عم صور فيديو. للي يعرف اللي بده يستفسر المحل وين موجود، هو موجود بشارع جميع عدرا؟
3: مفرق سي بزغي.
2: مفرق سي بزغي. ماشي. عمل معروف، فرجي الفلافل اللي عندك. هي الفلافل. الصندويشة قديش؟
3: 70000.
2: الصندويشة 70000 والتزيينة؟
3: 60
2: 12 قرص؟
3: 60000.
2: الله يرزقك يا رب. تعالوا نفعوا هذا الأدمي، هذا أحمد من الطيبين الأوادم وأسعاره كثير مناسبة. جاي أذكر بالأعمال لو سمحت يا معروف.
3: من شارع جميل عدرا مفرق سي بزغي.
2: أوكي، الله يعطيك العافية. هذه الصندويشة من عند أحمد مثل ما هي، بندورة كبيس، خيار كبيس، خس، نعنع. ده حقيقة الصندويش
3: أحمد؟ 70000.
2: الله يبارك فيك وكتر من أمثالك، أنت عم بيع بحق الله ولأنك طيبة كمان.
3: الله يعزك.
2: يلا سلام، توصلنا بشيء؟
3: على راسي، الله يبارك فيك.

0: المي ببلادنا لولادنا بالشراكة منحميها.
1: ترقبوا بداية مشواركم الفني قريباً.

عمري أكتر من 4000 سنة، عندي أكتر من 400,000 ولد، ما بحياتي فرقت ولد عن ولد، فتحت لهم كل بوابي، هديتهم أجمل صيغة، ألمع نحاس، أحسن صابون، أشعة حلو، غسلت قلوبهم بالحمام وعطرت روحهم بزهر الليمون، خيطت لهم أجمل تياب بالخان، زرعت العلم فيهم وعملت لهم أغنى مكتبة، ولخفف عنهم خلقت لهم أكتر من 20 صالة سينما ومسرح، عملت لهم ساحة وميشية تصارت نبضات قلبهم الدق ع ساعتها، هندست لهم أحلى بيوت، جمعتهم بالقهوة علقمة كعكة وعصير خرنوب، تركت الحكواتي يخبرهم عني وعن تاريخي بأخبار اللي ما بتخلص، خليت نهر أبو علي بورد لهم قلبهم على الميلتين، ولأنهم موهوبين ومميزين قلت ليش ما بعمل لهم معرض، وإيه عملتها أكبر معرض بلبنان وبالشرق، ربيتهم على المحبة بالجامع والكنيسة، خفت عليهم ولأحميهم عملت لهم قلعة وسميتها اسمي، عطيتهم كل شي، غنيتهم بكل شي، وعكتر ما غنيتهم سموني أم الفقير. ما بذكر عزبوني ولادي هني وصغار، بس عكبار خليني ساكتي، يمكن من كتر همومهم نسيوني، هملوني وتركوني، تصرت خايفة عحالي منهم، بس ما علي، أنا مني زعلاني لأني أنا هون، باقي هون، أنا التاريخ، أنا المعرض، أنا العلم، أنا الفن، أنا الفيحاء، أنا القلعة، أنا أم الفقير، أنا طرابلس.

أمر الإمبراطور فيسباسيان ببناء مسرح الكوليزيوم، فخصص مبالغ طائلة لبناء مدارج ضخمة تسمح لأكبر عدد من الرومان بمشاهدة القتال حتى الموت بين المصارعين في حلبة كبيرة. وكان الهدف الأساسي إلهاء الناس عن قضية النقص في المنتجات الأساسية. نجح الإمبراطور في هذه المهمة لأن القتال في هذا المسرح أثار اهتماماً غير عادياً من قبل الرومان الذين كانوا يشاركون بأعداد هائلة بهذا العرض المجاني، منشغلين بذلك عن مشاكلهم الداخلية. واليوم يقوم الغرب بدور مماثل حينما يبني الملاعب الكبيرة في المدن ويخصص مليارات الدولارات لدعم أنديته وبيع لاعبيها وتحويل هذه الألعاب إلى استحقاقات قومية قد تتسبب أحياناً بشغب قاتل. يقول المفكر نعوم تشومسكي أن استراتيجية الإلهاء تعتمد على تحويل انتباه الرأي العام بعيداً عن المشاكل الاجتماعية الحقيقية وإلهائه بمسائل تافهة لا أهمية لها. تتضمن تلك الاستراتيجية أيضاً منع العامة من الاطلاع على علوم الأحياء والاقتصاد وعلم النفس. نلاحظ اليوم هذه الظاهرة في لبنان، لكن بدلا من استخدام الرياضة تقوم الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية بتنظيم أعمال شغب وتنفيذ خطط لإخلال الأمن بشكل مدروس وممنهج، واستكمالا لهذه المهزلة وعند التسوية تقوم بحملة اعتقالات عشوائية، ويقبع أولئك الشباب المغرر بهم ويبقون ربما لعشرات السنين قابعين في السجون منسيين. لذا وقبل أن تفكر بالمشاركة في أي عمل أو تحرك ما كن

0: حكاية حكواتي إذا حكى عن حمام على الستين بيلزم مجلدات كتير يروي عنه حتى ينروى.
1: أو هل قصدته زائرا؟ أو هل أوغلت في ماضيه مرآة حياة لحاضر يغنيه؟

فعلا لعبة الحياة مشاهد تشعر بالفخر وبتكبر القلب كتير، وهالمشاهد المبدعة والمبتكرة كانت ثمرة جهد وتعاون بين فريق من المتطوعين ومجموعة من الداعمين والرعاة، من بيناتهم جمعية العزم والسعادة ومؤسسة مخزومي وأو جي أم وهاتيكو ومركز الجودي. كل الشكر والتقدير لكل يلي أسهموا بنجاح هذا العمل وبإعطاء صورة كتير حلوة عن مدينة طرابلس، مدينة العلم.

0: وسيع البهيك نزل باشا والباشا وباسمك يرقص مش بس وشك.
1: نزل باشا للباشا
2: على راسي يا باشا.

قلب طرابلس القديمة معلم سياحي أثري ذو نكهة خاصة تحملك بوابته الضخمة على كف الزمن، تعبرها فتجد نفسك وسط تحفة عمرانية حية. إنه خان العسكر. تتجول في الخان فتتخيل نفسك بطلا في مسلسل تاريخي أو قائدا من زمن الفرسان. تتفقد مرابط الخيول تحت قناطر الطبقة الأرضية وتعلو ببصرك نحو الطبقة العليا لتستعرض الجنود الموزعين على غرفها 60. ثم تتساءل: إذا كنت أنا أرى كل ذلك بعين سائح، فماذا لو رصدته عين مخرج بارع؟ كانت بلا شك ستهدي شركات الإنتاج تحفا فنية عظيمة وأعمالا تاريخية رائدة. خان العسكر مسرح عابر للعصور، جدير بأن يؤدي فيه ألمع النجوم أدوارا لن تفارق الذاكرة.

ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ كيف كنت لترضي عاشقة في مصر وأخرى في الحجاز؟ ماذا لو لم تكن شاعرا؟ أكنت عراف نفسك، قارئ كفك وكف البلاد؟ لمن تكتب الآن استعاراتك؟ وكل ما نحن فيه استعارة، لولا قليل من الحب والخبز بين حربين ذابلتين وأخرى آتية، لولا قبلة فعلية في جملة اسمية تستبدل بالماضي المضارع، لولا زرقة الأبيض المتوسط في أنوثة الماء، لولا عصفور يغرد على الشجرة لا في القصيدة، وامرأة تتعرى في مرآتها لا في الخيال.

0: الليل أوضح قليلا، فإنا نحب الحياة، نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها السبيل.
1: قناة الوفاق نيوز، الوفاق نيوز نتورك تي في، أونلاين ويب تي في، أول قناة تلفزيونية من طرابلس تبث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. تابعوا برامجنا والبث المباشر عبر الاتصال مع مزودي خدمات الكيبل في طرابلس وعبر موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على فيسبوك، تويتر، تيليجرام ويوتيوب، وعبر تطبيق القناة على الهواتف الذكية الوفاق نيوز تي في. للاتصال أو واتساب 71 862 144، أو عبر البريد الإلكتروني info@alwifaqnews.com.

0: شهدت مدينة طرابلس كبرى مدن شمال لبنان عصر الجمعة عمليات قنص أسفرت عن إصابة 17 شخصاً، فيما توقفت فيها المعارك التي كانت تجددت فجراً بين مسلحين سنة وآخرين علويين على خلفية الأزمة.
1: طرابلس مدينة السلام، وإن لم تغنيها فيروز فنحن نغنيها وشعبها يغنيها.

طرابلس. إن كنتم تسألوا عنها رفعت راية العلم بأدمغة أبنائها، لمعت بصمودها في حضن وطنها، مدينة حملت شغف الحياة في أهلها، حضنت هلالها وصليبها، وراهنت على مستقبل إنماء اقتصاد لبنان عبر معابرها ومعالمها.

كل هول بس $50. أقوى عرض من عند قطاف، كل هول بس $50. 500 جرام لوز بقشره، 500 جرام لوز فلقات، 500 جرام لوز سنوبري، 500 جرام كاجو، 500 جرام زبيب أشقر، 500 جرام زبيب أسود، 500 جرام جوز أمريكي، 200 جرام سنوبر بلدي، 200 جرام فستق إيراني، كيلو تمر عنبري إكسترا، أمر الدين، 100 جرام فواكه مجففة.

0: من قلب بيروت ومن شارع الحمرة ولكل أهلنا بالعاصمة بيروت، ونظرا للحاجة الملحة لوجود مركز طبي بأسعار مدعومة وبمواصفات عالمية، تم افتتاح مركز بنين الطبي حائز على شهادات أيزو العالمية، وبيحتوي على أهم التجهيزات الطبية من الصور الشعاعية والفحوصات المخبرية، وبضم حوالي 50 طبيب من 20 اختصاص، وأكيد من ضمنهم عيادة الأسنان وعلاج النطق والانشغال. ولما تزور مركز بنين الطبي وتاخد وصفة الدواء من طبيبك ما لح تحتاج تبرم عليه، لأنه بمركز بنين الطبي بتلاقي دواك بالصيدلية الموجودة داخل المركز وبأسعار مناسبة كمان. بزيارتك للمركز تستفيد وبتفيد العوائل المحتاجة.
1: انك تقطع بطريقة خاطئة بتعرض حياتك وحياة المواطنين للخطر. التعاون واجب لنحافظ على سلامتك وسلامة الآخرين. احترام القواعد بيضمن سلامة المشاة وانسيابية المرور. بالنهاية سلامتك بتبلش بخطوة خليها تكون صحيحة عبور الطريق بأمان. تنظيم السير من مسؤولية الجميع.

يقال أن فاقد الشيء لا يعطيه، ونقول أن المتحدث عن الشيء فاقده، كالتماسك الاجتماعي الذي يفقد جل معانيه في كل مرة نحاول فيها أن نشد العضد عليه. فهل للعصفور امتنان لنا أن نتحدث عن أجنحته؟ أبداً أبداً لا نذكرها بأنها معجزة إلا حين تصاب أجنحته بنزيف طعنة ارتفعت من الأرض إلى السماء. وكذلك هي حال كلماتنا مطعونة بألف خنجر مسموم ببدع الأديان السماوية. ألسنا على كوكب لا تعرف أرضه أن تفرق في الإنبات لمسلم عن مسيحي، ولا تعرف سماؤه أن تمطر للوثني غيثا دنيسا وتكرم العابد بعذب المياه؟ نحن على كوكب ابتلع بحر النفاق فيه كل الحجج، ومن ثم لفظها على شواطئ المعرفة فاغترفنا زبد الجهل بين أصابعنا وتساقط منها على أثواب دعائنا المعرفة. وصدقنا؟ نعم نعم صدقنا، صدقنا أن أمهاتنا حين أنجبننا أحرارا ظللنا كما نحن معتكفين في رحم البراءة وطهر القلوب، في حين أننا خضنا مع الظنون مخاضا آخر أخرجنا إلى المجتمع مليئين بتجاعيد تدعي شباب التماسك، في حين أنها علامة لأفكارنا الشمطاء. اسألني من أنا أجيبك من أنت، اسألني عن حالي أجيبك كيف حالك. هكذا نحن في دوامة الأسئلة الهاربة من الأجوبة بأسمى معاني الذوق. تعالوا معي ولنلقي نظرة إلى قلب الأحد القابع في الكنائس. هل أدمى سمعها صوت

جولة على بعض الأماكن الأثرية في طرابلس والميناء. ننتقل إلى خان الصابون، ومنه يعبق عطر المدينة. حكايات كثيرة تدور حول أصل هذا الخان وتاريخ بنائه، ولكن الأكيد أنه الآن قبلة سياحية ووجهة أساسية لكل زائر لطرابلس، وللوقوف على حرفة لا تزال حتى يومنا هذا تعتبر من أصالة المدينة وعراقة أبنائها. الجامع المنصوري الكبير، ومن أقدم جوامع طرابلس وأكبرها مساحة على الإطلاق،

تبلغ مساحته ما يقارب 3100 مربع، يقع في محلة النوري، ويضم الرواق الغربي من المسجد غرفة خصصت لحفظ الأثر الشريف الذي أهداه السلطان عبد الحميد الثاني لأبناء طرابلس عام 1890. أما الأثر الشريف فهو كما تدل سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس عبارة عن شعرة من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اهتم أبناء طرابلس بتكريمها وعينوا الشيخ محمد رشيد أفندي الميقات لخدمتها. ونلاحظ من خلال النقوش الكتابية لهذا المسجد أن بناؤه تم على دفعات ومراحل متباعدة، كان أولها عام 1294 وآخرها عام 1959 ميلادي.

المدرسة القرطاوية. بنيت هذه المدرسة في الربع الأول من القرن الرابع عشر، وهي أكبر وأفخم المدارس الدينية في طرابلس ولبنان على الإطلاق. بناها الأمير شهاب الدين قرطاي عام 1326. تعتبر من أجمل مدارس طرابلس زخرفة، وتتميز بوابتها بمقرنصتها وبمقطورتها الرخامية المتعددة الألوان، فيما تتميز قاعة صلاتها بقبتها البيضاوية الفريدة. الحمام الجديد. أنشئ هذا الحمام الذي يعتبر من أكبر حمامات طرابلس وأفخمها عام 1740، وقد قامت المديرية العامة للآثار بترميمه في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، وقد كان يعرف بحمام الباشا أو حمام العظم، وهو من الطراز العثماني، يقع في محلة الحدادين ملاصقا للجامع المعلق، وقد أقيم على أنقاض حمام قديم من عصر المماليك، ويتميز بسلسلة متداخلة الحلقات تتألف من 14 حلقة أفرغت جميعها في حجر واحد موجودة على بوابة الحمام. ولابد من الإشارة إلى أنه خضع لعملية تأهيل واسعة على يد جمعية العزم والسعادة الاجتماعية، أهلته ليكون أحد المعالم المميزة في المدينة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعدما أدبر ثلثاء شهر رمضان المبارك، ما الذي يبقى للإنسان؟ لئن كان قد ذهب معظمه فقد بقي أعظمه، لئن كان قد ذهب معظمه فقد بقي أعظمه. ولذلك أعظم ما بقي من شهر رمضان هذه الليالي العشر الأخيرة التي نتحرى فيها ليلة القدر الشريفة. وليلة القدر أخذت قدرها من كلام الله تعالى، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليالي لابد من تحضير القلوب للوصول إليها، ومن التحضير الحسن الافتقار في محراب الله تعالى لملك الملوك. ومن أجمل ما مر معي من الأبيات قول القائل: أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولا تعترضنا في الأمور، فكل من أردناه أحببناه حتى أحبنا، ينادى له في الكون أنا نحبه، فيسمع من في الكون أمر محبنا. أما آن أن تقبل إلينا بتوبة فتمحو بها أدران ما قد عصيتنا. هذا السؤال: فقم نحونا في الليل لا تخشى وحشة، وكن ذاكرا فالأنس في طيب ذكرنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل. هذا الأمر الجلل وهو ذكر الله تعالى لا يفوته إلا الغافلون. في الوقت الذي يتحضر الإنسان فيه لعرض القلب على الله في ليلة القدر الشريفة، نجد كثيرا من الناس بدأوا يتبرمون من طول شهر رمضان ويعكفون في الأسواق تحضرا لعيد ترك هذا الشهر الفضيل، ويبدأون يتسابقون برسائل الواتس ووسائل التواصل: أين أنت يا رمضان؟ تركتنا يا رمضان؟ والرمضان لا يزال بينهم وفي ثلثه الأعظم، وهم يسابقون الزمن ويحرقون المراحل للوصول إلى ضفة طال انتظارها منهم، وهذا دليل حرمان. فالحذر الحذر أحبابنا وإخواننا الأكارم، أخواتنا الكريمات، الحذر الحذر من أن نفوت هذه النسائم وهذه المواسم، وأن لا نغتنم أجرها وأن ننصرف عما سواها، فإن الاستقراء يثبت أننا فارقنا كثيرا من أحبابنا ممن صاموا معنا العام المنصرم وقاموا معنا ليالي القدر الشريفة العام المنصرم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار، وأن يكرمنا بتحري ليلة القدر الشريفة، وأن لا يأذن لشمس آخر يوم بالغروب إلا وقد احترقت سيئاتنا، وأبدل الله سيئاتنا حسنات، وكل عام وأنتم بخير، والحمد لله رب العالمين.

0: مرحبا عزيز ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، معك الطفلة ماريا حنون من غزة. بدي أسألك سؤال بتمنى يوصلك وتجاوبني. أنا كطفلة ناجية من حرب غزة، لو طلبت منك تخرج من بيتك ومن أرضك وتعيش في مصر أو الصين، هل توافق؟ أنا آسفة على ضحكتي بس بالحقيقة أنت مش لها توافق. طيب إذا أنت بترفض، ليش بدك تخليني أنا أقبل من خروجي من بيتي ومن أرضي؟ مش على أساس أنت بلد الحرية حول العالم؟ عن أي حرية بتتكلموا وأنتوا بتكونوا تقيدونا بوطننا وشتاتنا؟ نصيحة رئيس العالم، اتحكم بكل العالم إلا بغزة، لأنه غزة هي العالم.
1: بحضور لافت لفعاليات الضنية ونخبة من الأدباء والباحثين، شهدت قاعة اتحاد بلديات الضنية في بلدة بخعون ندوة ثقافية نظمها المنتدى الثقافي في الضنية حول كتاب أمثالنا إن حكت للمؤلف محمد مصطفى يوسف، نشاط جسد حركية أدبية وتواصلا أهليا بارزا في المنطقة.
2: فأهل الضنية يستقبلوننا بالحب وتستقبلنا الضنية بالجمال، فهل كان عجيبا أن يختارها طائر الفينيق ليبني عشه بين تلالها ووهادها؟ أن دراسة الأمثال ليست بحثا في الهامش الثقافي، يعرف النقاد بأن هناك لدينا المركز، دراسات المركز ودراسات الهامش، بينما دراسات الأمثال ليست في الهامش الثقافي، بل هي دخول من باب دقيق إلى المجتمع نفسه.
3: إن مما دفعني إلى التفكر في هذه الأمثلة وجمعها حتى لا تندثر أثر وتراث ما كان عليه آباؤنا

0: في الضنية وفي بقعون بالذات أساتذة أصحاب اختصاص ودقة متناهية في كتابة التاريخ.
1: بورك لك أيها الرئيس العزيز أبو علي بهذا المؤلف الراقي، وبورك لنا نحن قراءك وقد عودتنا على الإنجاز والعطاء والسهر والتعب لكي تقدم لنا في كل مرة ما يضيء على ماضينا.
2: حين نتحدث عن الأمثال الشعبية في تراث الشعوب فإننا لا نقصد بذلك التاريخ المحفوظ في بطون الكتب والوثائق والسجلات، بل نتحدث عن تاريخ يعيش على ألسنة الناس وينتقل من جيل إلى آخر.
3: كتاب الأمثال انحكت للمؤلف محمد مصطفى يوسف فعلا يحمل سيمائية كلمة انحكت، هو يقرأ لا محكي غير المحكي غير المنطوق في المثل، وكأني به من خلال استخدامه للأمثال ونصحته بأن لا يكتب في هذا المجال وقلت له دعك منه ولا تقترب، فقال سأكتب ولكني وجدته يكتب عن الأمثال من واقع مجتمعه ومنطقته الضنية.
4: وفي ختام الندوة وقع المؤلف عددا من نسخ الكتاب للحاضرين في أجواء احتفائية أكد خلالها على أهمية صون التراث الشعبي ودعم الحراك الثقافي في الضنية. مهند شوف، MD Voice.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الحضور الكريم، السيدات والسادة، الأصدقاء المناضلون، من أجل كرامة لبنان وعروبته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن أشارككم اليوم في إطلاق مبادرة لبنانيون ضد التطبيع. هذه المبادرة الوطنية التي تعبر عن ضمير اللبنانيين الأحرار وتؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي سيبقى عدواً مهما حاول البعض تجميل صورته أو فرض التطبيع معه تحت أي عنوان أو ذريعة. إن التطبيع ليس مجرد علاقة سياسية، بل هو محاولة لطمس الحقيقة ومحو الذاكرة وتغييب حقوق شعب ما زال يرزح تحت الاحتلال. لذلك فإن ربط التطبيع هو موقف أخلاقي وإنساني ووطني قبل أن يكون موقفاً سياسياً. ومن هنا أؤكد أن الأغلبية الساحقة من أبناء طرابلس والشمال يقفوا صفاً واحداً ضد كل أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي. فهذه المدينة التي كانت وستبقى قلب العروبة النابئة حملت راية الدفاع عن فلسطين منذ النكبة، ووقفت إلى جانب قضايا الأمة في كل المحطات، وقدمت التضحيات واحتضنت المقاومين والمناضلين، ولم تتخلى يوماً عن انتمائها العربي الأصيل. أيها الحضور الكريم، قد يختلف أبناء طرابلس والشمال في الرؤى السياسية، وقد تتباين مواقفهم، وقد يكون بينهم من يعارض هذا الحزب أو ذاك أو هذا التيار أو ذاك، وهذا أمر طبيعي وصحي في أي مجتمع يؤمن بالتعددية واحترام الرأي الآخر. لكن ما لا يختلف عليه أبناء طرابلس والشمال هو أن إسرائيل هي العدو، وأن التطبيع معها مرفوض دينياً وأخلاقياً ووطنياً وقومياً. فلا يجوز أن تتحول خلافاتنا السياسية الداخلية إلى سبب للتخلي عن ثوابتنا الوطنية أو للتهاون مع من احتل الأرض واعتدى على لبنان وقتل الأبرياء، ولا يزال يمارس أبشع جرائم بحق الشعب الفلسطيني وشعوبنا العربية والإسلامية. وأن اختلافنا في السياسة لا يلغي وحدتنا في مواجهة العدو، ولا يغير قناعاتنا الراسخة بأن فلسطين ستبقى قضية حق وعدالة، وأن التطبيع لن يكون يوما خيارا لأهل طرابلس والشمال. أيها الحضور الكريم، لقد واجه طرابلس عدو الإسرائيلي بكل ما تملك من موقف وإرادة، وهي اليوم تواجه مشروع التطبيع بنفس الصلابة، لأن المعركة ليست فقط على الأرض، بل أيضا على الوعي والثقافة والهوية. وإن مسؤوليتنا كمؤسسات ثقافية أن نحصن الأجيال الجديدة بالمعرفة، وأن نرسخ في وجدانها حقيقة الصراع حتى لا تنجح محاولات تزوير التاريخ أو تزييف الوعي. وفي هذه المناسبة أتوجه بالتحية إلى كل القائمين على هذه المبادرة، وإلى جميع الهيئات والجمعيات والشخصيات الوطنية المشاركة فيها، آمنة أن تتحول إلى عمل مستدام يوحد الجهود ويعزز ثقافة ربط التطبيع في كل المناطق اللبنانية. ختاماً نقولها بوضوح، لن تكون طرابلس والشمال ممراً للتطبيع، بل سيبقيان حصناً للعروبة وصوتاً للحق وسنداً لفلسطين حتى يتحرر آخر شبر من الأراضي اللبنانية، وحتى ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. عاشت

0: للكلمة أثر وللفن أيضا رسالته. والآن مع فقرة فنية تجسد حكاية الوطن بلغة المسرح والحركة فرقة الوفاق للمسرح العربي، نستقبل سكتش تمثيلي استعراضي بعنوان حكاية وطن. يقدم هذا العمل الفنان الشامل عبد الله عبد الله، اللبناني التركي، خريج مدرسة كاراتيلا، عضو نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة، الذي افتتح بعرضه الاستعراضي مهرجان بيروت عاصمة الثقافة العربية عام 1997، كما تميز بتجسيد القصيدة بالحركة والرقص التعبيري. وقد حصد خلال مسيرته الفنية الممتدة لأكثر من 25 عاماً العديد من الجوائز المحلية والعالمية، أبرزها الميدالية الذهبية في مهرجان الرقص العالمي في مدينة سان بطرسبرغ عام 2006، واختير عضواً في لجنة تحكيم المهرجان عام 2007، كما نال عام 2010 جائزة أفضل راقص عالمي من مؤسسة ميوزك بوكس في روسيا، ووقف على أبرز المسارح العالمية. يشاركه في هذا العمل الممثل ربيع زيدان إلى جانب أطفال الحديقة، أما السيناريو والإخراج فللأستاذ إبراهيم طاوقجي، فلنرحب بهم مع السكتش التمثيل الاستعراضي حكاية وطن.
1: اهلا يا بي،
2: جايين ناخذ رضا كنا عن الجيش اللبناني يا بي.
1: تمام،
2: شو عم تفكر يا بي؟
1: يا بي عم فكر لما كنت شاب اول ما اسس المؤسسه العسكريه يعني الجيش نشطه.
2: كيف هيك يا بي؟
1: راح احكي لكم شوي الوطن. احتلال الجيش اللبناني سنة 1945 بعد استقلال سنتين، تأسس الجيش اللبناني بواحد آب 1945، واستلمت الصومة اللبنانية وقتها من الإدارة الفعلية من الانتداب الفرنسي، وتولى الزعيم فؤاد شهاب اللي صار لواء بعدين قائد الجيش الاول للجيش اللبناني.
2: يعني بوقتها صار عندنا جيش يا بي؟ طيب يا بي، من وين جبت هالمعلومات؟
1: انا يا جدو كنت من فرقه المشاة. فرقه المشاة يا جدو مشينا سهول، طلعنا جبال، نزلنا رجلين. فرقه المشاة يا جدو من الفرق الاساسيه للجيش اللبناني. وما ننسى يا جدو البحرية اللي هي السواحل، والنسور اللي عم بتخلق بالسماء طياراتها. الجيش اللبناني يا جدو كان كله أبطال، حموا الوطن وضحوا للناس بأرواحهم. الجيش اللبناني مش كله صغير، الجيش اللبناني حكاية وطن كبير.
2: عن جد إنها حكاية وطن يا بي.
1: ايه يا حبيبي، وطن كبير ونحن بدورنا سلمناكم الاماني.
2: ايه يا عيني، نحن عبد الاماني، لان الوطن غالي والغالي بضل غالي. نحن من وقت استلمنا الاماني منحافظ على جيش لبنان، لانه الصخره الاقوى اللي بتتحطم عليها احلى من الميليشيات وبتسقط وبتدور فيها كل التحميلات، وبدورنا منسلم هالاماني لاولادنا من بعدنا مثل ما نحن استلمنا هالاماني.
1: الله يبيه، تسلم يا عسكر لبنان وتهلا وتهلا.

من طرابلس كانت الشعلة الأولى. من هون نبتت الفكرة، ومن هون كبرت وتوسعت. طرابلس كانت الوسيلة الأولى للأمل والخدمة، المكان يلي انطلقت منه رسالتنا لكل المناطق. بهالمدينة يلي نبضها سريع صار مركز طرابلس مدرسة لتدريب مسعفي باقي المناطق. روح المركز من روح طرابلس، روح النخوة، الشهامة وحب المساعدة. من هون بلشت الحكاية، ومن هون بعدها عم تكبر لنوصل لكل بيت، لكل ضيعة، لكل شخص ناطر إسعاف أو أمل. مركز طرابلس واحد من مراكزنا اللي هالسنة هدف حملتهم 20,000 مهمة. كونوا شركاء بهالهدف انتو كمان، وساهموا بإنقاذ الناس، لأنه بتعاوننا سوا وصلنا لعشرين سنة من تلبية نداء الواجب.

طب هيك ظروف صعبة، في ناس عم تستغل حاجة النازحين للسكن وعم تسرق مصرياتهم. عم تنتشر إعلانات وهمية لشقق ومنازل للأجار على مواقع التواصل الاجتماعي. المحتلين بيطلبوا مبلغ لعدة أشهر سلف أو عربون، وبعد ما يتحول المبلغ بيختفوا. انتبهوا، ما تحولوا أي مبلغ قبل ما تعينوا الشقة، تتأكدوا من هوية المالك. بلغوا موقع قوى الأمن الداخلي عبر خدمة بلغ.

0: خلف الستار المسرح مش بس عرض وإضاءة وستارة وحكاية بلشت قبل الخشبة من طقس لفكرة لإضاءة لصراع لحلم. بهالبرنامج منفتح الكواليس ومنغوص بخفايا المسرح العالمة من نشأته الأولى للمرحلة لمراحله التاريخية لتطوره عبر العصور وصولا لليوم.
1: خلف الستار ما منحكي شو نعرض، منحكي ليش نعرض، كيف ولد وكيف تغير المسرح وتغيرنا معه خلف الستار.

0: أصرينا أن يكون هذا المعرض عنوانه معرض الصمود والتصدي، لأننا نحن نقاوم هذا العدو باللغة اللي نحن بنفهمها، بالقلم، بالكتاب.
1: إنه نرجع نطوي صفحة الحرب، نرجع ننطلق من جديد، نعمل مقاومة ثقافية حقيقية، وبكورة هيدي المقاومة الثقافية هي من طرابلس عبر معرض الكتاب. هو يوم مشهود، هو يوم في صرخة لنقول أنه هيدا البلد ما بيموت.
2: يعني بالفعل نحن أول شيء بنشكر إدارة رابطة ثقافية بشخص أستاذ رامز فري وكل القيمين وكل المساهمين واللي شاركوا بالمعرض اليوم. الإصرار على أنه يكون في معرض ثقافي سنوي وإصرار رابطة ثقافية أنه يضل قائم بتاريخه هي كتير شغلة مهمة. نحن أكيد السلاح الأساسي عندنا هو سلاح العلم والمعرفة والثقافة.
3: طبعا هذه 52 سنة على تاريخ، وهذا اللي احنا كثير ضامنين انه احنا نكفيه. مثل ما احنا تربينا على وجود الرابطه الثقافيه واقامه هذا المعرض، كمان بدنا نورثه للاجيال ولاولادنا.
4: هذا المعرض ما وقف ولا سنه رغم كل الظروف اللي مرت عليها هيدي البلد. هذا اصرار مهم من اداره الرابطه الثقافيه انه هالشعله هيدي ما تنطفي.
5: عم نقاوم من خلال الكلمه، من خلال ثقافتنا اللي نحن بنطويها، من خلال الكتب اللي نحن صرنا بزمن كثير صعب علينا بظل هالحرب اللي عم بتصير فينا، بس عم نحاول نثبت انه من طرابلس للبنان للعالم انه معبد الكتاب ده هو مهم.
6: عشية يوم طرابلس 26 نيسان اللي بتحتفل فيه المدينه بيوم تاسيسها ايضا، ان ياتي افتتاح معرض الكتاب هذا له رمزيته وقيمته، فنتمنى لكل المشاركين فيها التوفيق، ونتقدم بالتحية والاحترام لكل القيمين على إعداد وتنظيم هذا المعرض السنوي.
7: احنا بجمعية شباب المشاريع مشاركين بمعرض الكتاب، وحبينا نعرف عن مدارس جمعية المشاريع. ونحن عنا بالشمال عنا 11 مؤسسة متوزعين على كل مناطق الشمال. اوكي، وبنفس الوقت عاملين مسابقة ثقافية منعرف الناس عن بعض المعلومات الدينية.
8: مروة درويش مسؤولة مشروع اي بوك كان هيلب. مشروعي عبارة عن مكتبة، هي جزء خيري وجزء بزنس، جزء بيروح لمساعدة الناس وجزء ثقافي.
9: نحن اليوم عم نثبت انه موجودين بقلب طرابلس بين اهلنا واحبائنا اللي هن يمكن نختلف معهم بكتير امور، بس نحن اهل ومنحبهم وهن مستقبلينا، وهيدا هو هدف المشاركة، انه نحن بكامل حريتنا موجودين بطرابلس وعم نشارك رسالة الانجيل مع الناس.
0: وتكون الأنشطة المواكبة كلها تؤكد على إدانة العدوان، على محاكاة الوضع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبنانيين. النشاط الوحيد اللي بيجمعه هو الثقافي. نحن نعرف في انقسام سياسي عمودي كبير بالبلد، ما بتقدر تجمع هذه المكونات إلا تحت عنوان الثقافي. من هون كمان مشروعنا.
10: لقد أصبحت الموسيقى أكثر من مجرد موهبة، بل أصبحت مهنة حقيقية تفتح أمام الشباب آفاقاً واسعة للعمل كمؤلف موسيقي للأفلام والبرامج التلفزيونية، أو منتج صوتي في الاستوديوهات والمنصات الرقمية، أو مدرس موسيقى يسهم في تخريج جيل جديد من المبدعين. في ظل تسارع نمو الصناعات الإبداعية والفنية على مستوى العالم، تتزايد الحاجة إلى متخصصين يمتلكون معرفة موسيقية أكاديمية وقدرة على توظيفها في التعليم والإنتاج الفني ومختلف مجالات الموسيقى الحديثة. وفي لبنان تبرز حاجة ملحة إلى كوادر مؤهلة تجمع بين الموهبة والدراسة العلمية، وتستطيع مواكبة متطلبات سوق العمل في مجالات الموسيقى والإنتاج الصوتي والثقافة والفنون.

0: ومن هنا جاءت مبادرة كلية الفنون الجميلة والعمارة الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية بإطلاق اختصاص علم الموسيقى ليشكل خطوة أكاديمية جديدة تهدف إلى إعداد طلاب مؤهلين علمياً وفنياً في مجال الموسيقى.
1: أسعد الله أوقاتكم كل خير. أصحاب السماحة والسيادة والنيافة، أصحاب المعالي والسعادة وممثليهم، سعادة محافظة الشمال، سعادة القائم مقاميين، سعادة المدراء العامين، السادة ممثلي الهيئات الدبلوماسية، السادة ممثلي الهيئات البلدية والحزبية والاختيارية والنقابية، السادة ممثلي رؤساء الجامعات الخاصة ومدراء كليات الجامعة اللبنانية، السادة ممثلي قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، السادة ممثلي الهيئات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والكشفية والرياضية والإعلامية، السادة ممثلي الفصائل الفلسطينية، أيها الحضور الكريم، يسرني أن أرحب بكم جميعا في افتتاح معرض الكتاب السنوي 52 في الرابطة الثقافية في طرابلس. هذا الحدث العريق الذي شكل على مدى عقود مساحة حية للعلم والمعرفة وملتقى للأدباء والمفكرين والطلاب وكل عشاق الكلمة الحرة ونافذة مشرعة على الفكر والإبداع. أيها الأخوة الأعزاء، نلتقي اليوم في ظرف استثنائي تمر به بلادنا، حيث يواجه لبنان تحديات جساما نتيجة العدوان المستمر وما يخلفه من دمار ومعاناة إنسانية قاسية تطال أبناء شعبنا ومقدرات وطننا. ومن هذا المنبر الطرابلسي نعبر عن إدانتنا الشديدة لهذا الإجرام الدائم، ونؤكد تمسكنا بحق لبنان في الأمن والسيادة والاستقرار ووقوفنا إلى جانب أهلنا في مواجهة هذه الظروف الصعبة. أيها الحضور الكريم، إن إقامة هذا المعرض في ظل هذه التحديات ليس مجرد نشاط ثقافي عابر، بل هو موقف وطني وثقافي بامتياز، ورسالة واضحة بأن الثقافة لا تهزم وأن الكلمة أقوى من كل محاولات القهر والإلغاء، حيث يتحول الكتاب إلى أداة وعي ومنبر حر وسلاح حضاري في مواجهة الجهل والتطرف والانهيار. وفي هذا السياق تأتي الأنشطة الثقافية والفكرية المواكبة للمعرض لتكون انعكاسا حقيقيا لنبض الشارع اللبناني، استدور في فلك إدانة العدوان والتأكيد على التضامن الوطني ودعم المواطنين في مواجهة الأزمات المتلاحقة. كما تسعى هذه الفعاليات إلى محاكاة الواقع بكل تفاصيله من خلال تسليط الضوء على معاناة الناس اليومية والتحديات التي يواجهونها على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وفتح مساحة للحوار المسؤول والبناء الذي يساهم في بلورة رؤى وحلول تخدم المجتمع. أيها الحضور الكريم، من هذا المنبر العروبي والوطني الأصيل نؤكد وقوفنا الثابت إلى جانب مؤسسات الدولة اللبنانية ورموزها باعتبارها الضمانة الأساسية لوحدة الوطن وصون استقراره وحماية سيادته. وفي الوقت نفسه نؤكد رفضنا القاطع لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، ونعتبره خروجا عن ثوابتنا الوطنية والقومية والإنسانية والدينية والأخلاقية، وانحرافا عن مسار العدالة والحق. ونشدد على أن الثقافة الواعية والملتزمة تبقى في طليعة المواجهة الفكرية دفاعا عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. أيها الحضور العزيز، إن الرابطة الثقافية في طرابلس وهي تواصل مسيرتها تؤكد التزامها برسالتها الثقافية والوطنية والعربية، إيمانا منها بأن الثقافة ليست ترفا بل ضرورة ملحة، وأن الحفاظ على هذا الدور هو جزء لا يتجزأ من معركة الدفاع عن هوية لبنان الحضارية وعن دوره التاريخي كمنارة للفكر والتنوع والانفتاح. ولا يفوتنا في هذه المناسبة إلا أن نوجه تحية تقدير وامتنان لكل المشاركين والكتاب والمثقفين والداعمين الذين أصروا على الحضور والمساهمة والمشاركة رغم كل الظروف، كما نحيي أهلنا الصامدين الذين يثبتون يوما بعد يوم أن الإرادة الحية أقوى من كل الأزمات. ختاما، أهلا وسهلا بكم في معرض الكتاب السنوي، على أمل أن يبقى هذا الحدث مساحة نور وأمل ومنبرا للكلمة الحرة ومنطلقا نحو مستقبل أفضل. والسلام عليكم ورحمة الله.
2: أيها الحضور الكريم، أصدقاء أعزاء، ممثل معالي وزير التربية، ممثل معالي وزير التسييد، أخي الصديق وليد معنا خلدي، حضور الكريم، فعاليات ثقافية اجتماعية، أهلا وسهلا بكم جميعا في الرابطة الثقافية في طرابلس، هذا المسجد الصرح الذي كان ولا يزال مساحة مفتوحة للثقافة والفن والإبداع، ومنبرا يحتضن الطاقات والمواهب، ولا سيما المواهب الشابة. يسعدنا اليوم أن نلتقي بكم في هذه الأسية الفنية المميزة من خلال عرض فيلم المكتوب علينا الذي يشكل تجربة شبابية تحمل التسليم والطموح والإبداع، وتؤكد أن السينما اللبنانية قادرة على تقديم أعمال جديدة تحمل أفكارا ورؤى مختلفة عندما توفر الإرادة والشغف والعمل الجاد. إن الرابطة الثقافية تؤمن بأن الفن ليس طرفا، بل هو لغة للحوار والتعبير ووسيلة لبناء الإنسان وتعزيز الوعي والانفتاح، ومن هنا نحرص دائما على استقبال الأعمال المسرحية والسينمائية والمعارض والأنشطة الثقافية، لأننا نؤمن بأن طرابلس تستحق أن تكون دائما حاضرة للإبداع وأهله. كما نؤكد أن دعم الشباب وتشجيعهم على الإنتاج والإبداع هو مسؤولية مشتركة، لأن هؤلاء الشباب هم طاقة لبنان الحقيقية، وهم الذين يستطيعون من خلال الفن والثقافة أن يصنعوا صورة مشرقة عن وطنهم ومدنهم. أتوجه بالشكر إلى الكاتب والمخرج محمد بلطجي، وإلى جميع أفراد فريق العمل والممثلين، وإلى الأصدقاء جميعا، ولكل من يدعم المواهب الشابة، وكل من ساهم في إنجاز هذا العمل، كما نشكر الحاضرين الذين اختاروا أن يكونوا معنا الليلة دعما للفن والشباب. وأهلا بكم، وأهلا وسهلا بكم دائما في الرابطة الثقافية بيت الثقافة في طرابلس، ونتمنى لفيلم المكتوب علينا كل النجاح والتوفيق، والقائمين عليه مزيد من العطاء والنجاحات في مسيرتهم الفنية. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم. ميرسي. لما صدى الشهباء بضوي، لما صدى الشهباء بضوي ع مسرح الفيحاء بأموي، لما صدى الشهباء بضوي ع مسرح الفيحاء بأموي، بيعزف سحر تاريخ للجمهور، الكل كرم أخلاقه مروي، الكل كرم أخلاقه. شيوخ الطرب جايين بأيلول، شيوخ الطرب جايين بأيلول تيزرعوا بالروح غنية، شيوخ الطرب جايين بأيلول تيزرعوا بالروح غنية. عيش الطرب يا شمال بس عاصول ع مسرح الرابطة الثقافية، ع مسرح الرابطة. يسعد مساكم واهلا وسهلا فيكم على مسرح الرابطة الثقافية، نورتونا، اهلا بحضوركم اهل طرابلس ارض العلم والعلماء، تحية لكم نورتونا بحضوركم اهل الفن، اهل الصحافة والاعلام، اهل الشعر زملائي، ديوم برنامج بنكبر فيه كله موجودين من ممثلين وشعراء وسياسيين، تحية لكم. تحية للعسكريين المتقاعدين الموجودين معنا، أهل الرياضة، أهل السياسة. فعاليات الطرابلسية الموجودة معنا كلها، بنكبر فيكم وبنحبكم، نورتونا بوجودكم غوالي، أهلا وسهلا. أكيد بتمنى ما أكون نسيت حدا، بس ما شاء الله كتار مبيع وشغل الشرس أكيد ما بتزبط معي، أوكي؟ ما حدا يزعل، تحية لكم جميعا من كل قلبي. ما بدي أنسى الأستاذ عبد الله معطوق مدير جوقة شيوخ الطرب لساعته فيي، تحية كبيرة عبد الله. دكتور رامي سوري كبيرة لإلك لأنك بتستحق فعلا. دكتور رامي سوري أهم الشخصيات اللي أنا بحبها، لأنه أنا طلعت من مسرح الرابطة الثقافية قد ما وصلت ولوين ما وصلت، قد ما قدمت حفلات وعطيت أغاني للفنانين، أنا بنت مسرح الرابطة الثقافية ورح ضل. أما بالنسبة لزهرتنا اليوم فهي مثل ما ذكرت شيوخ الطرب، قدود الحلبية. قدود الحلبية هي مش بس طرب، لا، هي روح خبتها الشهباء بين أحجار التاريخية. أما الموشحات فهي النهر المتدفق يلي ما بيجف اللي عم يوصلنا جيل بعد جيل. طبعاً خبى بين الضوء والمقامات والأصوات الجميلة مثل الموجودة معنا اليوم، لهيك بيشرفنا ويصيرنا إنه نستقبل على مسرح الرابطة الثقافية جوقة شيوخ الطرب، تحية لهم. نرحب بالفنان الغالي المهضوم، احلى فنان بتتعرف عليه يمكن، فنان شادي الاصيل. فنان الراقي والمميز عمران مروبي. والفنان الراقي اللي انا تشرفت اليوم كثير بمعرفته شادي الصغير، تحية لشادي. حبايبي نتمنى انه تستمتعوا معنا، تحياتي لكم
1: وحبا قد الدنيا. ويشرفنا ان نرحب فيكم فردا فردا، تمنياتي لكم بقضاء سهره ممتعه ملؤها الطرب والاصاله والفن الرفيع، واهلا وسهلا بالجميع.

لو مش غير العشره.

0: بشر كسانا وجملنا وحللنا وإن عشقتما لا إشراك بالله لأنه هرام.
1: الله أكبر. الله
2: أكبر.

Yeah, I'm just saying,

I'm just

0: الذي يمثل حضورا ثقافيا مميزا ويؤكد دائما على أهمية العلم والمعرفة ودورهما في بناء الأجيال. فليتفضل الأستاذ رامز فري مشكورا لإلقاء كلمته.
1: أسعد الله أوقاتكم ممثلي أصحاب المعالي والسعادة، السادة الفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية والتربوية والبلدية والاختيارية، رئيس وأعضاء جمعية بلدتي للخير أفق، الأهالي الكرام، شبابنا وشاباتنا الخريجون، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أكون بينكم اليوم في هذا الحفل المميز الذي نحتفي فيه بكوكبة جديدة من شبابنا وشاباتنا الذين أتموا دورات الترجمة والكمبيوتر، وهي دورات لم تعد مجرد برامج تدريبية بل أصبحت من أساسيات بناء الإنسان القادر على مواكبة العصر والانفتاح على العالم. إن هذا اللقاء لا يمثل مجرد مناسبة لتوزيع الشهادات، بل هو احتفال بالإرادة والطموح والإصرار على التعلم ورسالة أمل تؤكد أن شبابنا رغم الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا لا يزالون يتمسكون بالعلم والمعرفة ويؤمنون بأن المستقبل يصنع بالاجتهاد والعمل لا بالاستسلام واليأس. ومن هذا المنبر أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى جمعية بلدتي للخير أفق وإلى جميع القائمين عليها على هذه المبادرة الهادفة التي تجسد معنى المسؤولية الاجتماعية وتؤكد أن الاستثمار الحقيقي هو استثمار في الإنسان وفي قدراته وإمكاناته. فكل دورة تدريبية وكل فرصة تعليمية هي خطوة إضافية نحو مجتمع أكثر وعياً وإنتاجاً واستقراراً. أيها الحضور الكريم، لقد أصبحت المهارات الرقمية وإتقان اللغات اليوم من أهم مفاتيح النجاح في سوق العمل، وهي وسائل تفتح أمام الشباب آفاق واسعة للتواصل والإبداع والعمل والإنتاج. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدورات التي تمنح المشاركين أدوات حقيقية تساعدهم على بناء مستقبلهم بثقة وكفاءة. إن الرابطة الثقافية في طرابلس ومنذ تأسيسها آمنت بأن الثقافة لا تقتصر على الندوات والكتب والمعارض فقط، بل تشمل أيضا دعم التعليم والتدريب وتنمية القدرات، لأن بناء الإنسان هو أساس بناء المجتمع. ولذلك ستبقى الرابطة منفتحة على كل المبادرات التي تخدم الشباب وتوفر لهم فرص التعلم والإبداع وتساهم في تعزيز حضورهم الفاعل في الحياة الثقافية والاجتماعية والوطنية. وأتوجه إلى أبنائنا الخريجين فأقول إن الشهادة التي تنالونها اليوم ليست نهاية الطريق، بل هي بداية مرحلة جديدة من الاجتهاد والتطوير المستمر. فالعالم يتغير بسرعة، ومن يحرص على التعلم المستمر هو القادر على تحقيق النجاح وصناعة مستقبله. حافظوا على شغفكم بالمعرفة وكونوا سفراء للعلم والأخلاق والانتماء، وساهموا في نهضة مجتمعاتكم، لأن الأوطان تبنى بعقول أبنائها وسواعدهم. كما أتوجه بالشكر إلى الأهالي الذين كانوا الداعم الأول لأبنائهم، وإلى المدربين الذين نقلوا خبراتهم بكل إخلاص، وإلى كل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة المباركة. ختاماً، نجدد تهانينا لجميع الخريجين ونتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح، كما نتطلع إلى المزيد من التعاون بين الرابطة الثقافية في طرابلس وجمعية بلدة الخير أفق لما فيه خير شبابنا وخدمة مجتمعاتنا، سائلين الله تعالى أن يحفظ لبنان وأن يجعل العلم والثقافة طريقاً للنهوض والتنمية والازدهار. مبارك لكم هذا الإنجاز، ومبارك لكم من زرع علم علماً ودعم شاباً وأضاف شمعة في طريق المستقبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رياض أبو العينين ممثلا بمسؤولة المكاتب الحركية في حركة فتح، السيدة نهى عودي، الدكتور معتز زريقة ممثلا بالسيد أيمن زريقة رئيس بلدية برج اليهودية، الأستاذ عامر عويد عضو إقليم لبنان ومسؤول الإعلام المركزي، الأخ يوسف الزريعي أمين سر، ومقاماتكم السامية، أهلا وسهلا بكم جميعا في هذه الأمسية الثقافية المباركة. يسعدنا أن نلتقي اليوم في رحاب الكلمة الطيبة والفكر الراقي برعاية مينونة من عضو المجلس الثوري لحركة فتح وأمين سرها في لبنان الدكتور رياض أبو العينين. الأخيرة، إن هذا العنوان بما يحمله من مواربة وشجن يضعنا منذ العتبة الأولى أمام حالة أدبية فريدة، حالة تعيش بين الرجاء والتأمل، بين البحث المستمر والقبض على جمر الكلمة. محاولة ما قبل الأخيرة ليست مجرد التأمل والمشاعر. حضورنا الكريم، سبحان من جعل لنا في هذه الأمة قبلتين شاخصتين نحو الحق والنور، جعل البيت الحرام قبلة للحج والعبادة، وجعل القدس الشريف وفلسطين الأبية قبلة أدبية وثورية تجمع بين أصالة الفكر وعنفوان الكلمة. ندعو الشاعرة نهى عودي رئيسة المكاتب الحركية في لبنان وراعي الحفل لتتكلم باسم راعي الحفل، فتتفضل.
1: الكريم جميعا، يسعدني أن أرحب بكم في هذا اللقاء الأدبي والثقافي الذي نجتمع فيه اليوم لا نحتفي بالكلمة فحسب، بل لنؤكد أن الثقافة كانت وما زالت جزءا أصيلا من هويتنا الوطنية وحارس هوية. ومن هنا فإننا في إقليم حركة فتح في لبنان وفي المكاتب الحركية نحمل رسالة واضحة وصريحة أن أبناء هذه الحركة وكوادرها ومثقفيها ومبدعيها هم تحت العين والقلب، وأن لكل موهبة حقها في أن ترى، وأن لكل صوت وعدا بمستقبل أدبي وثقافي نأمل أن يكون بارزاً ومضيئاً بإذن الله. ونحن نؤمن أن الكلمة حين تكون صادقة لا تكون مجرد حروف بل تصبح موقفاً، والقصيدة حين تنحاز للحرية تصبح فعلاً. إقليم لبنان، لا نريد أن نحتضن أبداءنا ومبدعينا فقط، بل نريد أن نحفظ الأمانة التي تركها الآباء الذين سبقونا، وأن نواصل الطريق الذي حملوه لنا، وأن نكون جسراً آمناً تعبر عليه الأجيال القادمة حاملة إرثاً أحمد زريقة. ونبارك له هذا الإصدار وننتظر منه إصدارات أخرى تليق بهذه الموهبة الواعدة، وبانتظار أن نلتقي مجدداً مع قصيدة جديدة وكتاب جديد ومنبر جديد. وفي الختام أتقدم بالشكر لكم جميعا والشكر لله، وإلى لقاء قريب، ودامت فلسطين حاضرة في الكلمة وفي القصيدة وفي القلب. شكرا لكم جميعا.
0: نرحب برئيس جاءنا بحرف لا يهدأ ونبض لا يساوي، شاعر لا يكتب الكلمة ليعبرها العابرون بل ينسجها من لدى المشاعر وصدق الوجدان، حمل في روحه شغفا وفي يديه طغيان، طغيان الجمال حين يفيض وطغيان الشعر حين يملك القلوب. دعونا نرحب معا بالشاعر شادي عبيد.
2: سألت نفسي أكون شاعرا أم مجرد مدعي أرادته بعض الأدوات فالتف على الشعر وخضع. لطالما سألت نفسي أكون شاعرا أم مجرد تني بدلا من ترك المسألة برمتها والمضي قدما، وجدتني أكتب عن عجزي عن قراءة نفسي كفرار من القدر إلى القدر، لأقول إلى ما الجداول ولا عاشق ذاك أثائر يطير إلي بما فاض عني ويبقى سجينا هنا الطائر، وأما الذي تعرفون فشعري ولكنني الشاعر الآخر. فاض عني ويبقى سجينا بي الطائر، وأما الذي تعرفون فشعري ولكنني الشاعر الآخر. وأما شاعرنا اليوم فيقرأ نفسه حرفا حرفا وجرحا جرحا وخوفا خوفا وأملا أملا، منطلقا في كتاب ربما سينتهي في مكتبة ما بين كتاب اليمين وكتاب اليسار، في كتاب ربما ينتهي في مكتبة ما بين كتاب اليمين وكتاب اليسار، منسيا كشهيد مجهول الأخيرة ربما إلى أن تبين أنها ما قبل الأخيرة، ومن هنا أراه منطلقا، ومن هنا أراه منطلق إلى محاولته الأخيرة لتحقيق ما لا يتحقق إلا في خيال الشاعر، ليستمر المشهد بلا احتمالية اكتماله، بلا احتمال، فأظنها ستكون دائما المحاولة ما قبل الأخيرة. أستاذ أحمد، هنيئا لك وهنيئا للشاعر بك، وشكرا جزيلا.
0: والأكاديمي وعضو أسرة المنطقة الأدبي في طرابلس، صاحب الإصدارات التي أغنت المكتبة والأثر، الدكتور رياض عبيد، نترككم الآن مع كلمته الزاهية، فليتفضل مشكورا إلى المنبر.
3: هذا الكتاب هو نتاج عرق ومشاعر أخينا أحمد، ولكنه أخذ مني الكثير من العرض ومن التأثر. كتاب بمستوى، وكانت المقدمة التي تشرفت وشرفني بكتابتها أخي وابن أخي رحمة الله عليه أحمد، جعلني أقف أمام الحقائق عاريا، ويقال الحقائق هذا الكتاب. هذا من ناحية، من ناحية ثانية لا يقرأ هذا الكتاب إلا بالمغرب، وسأكتفي بالدخول إلى هذا الكتاب بمعالجة نقطة واحدة من أصل عشرات النقاط التي منعها، والتحدي هو القيمة المعنوية والثقافية والعلمية للقضية، أما التصدي فهو التطبيق. في هذا الكتاب نجد التحدي بصفة واضحة جدا لمن أراد أن يغوص في التجربة الشعرية، وعمره لا يدل على المخلوقات النورانية التي لا تنفك تشغلك عن تتبع الفكرة في الصورة والجملة المقصورة، فهناك تكمن القضية وهناك يجمع الموضوع جناحيه حولك لكي تستريح. ولست أبالغ في ذلك أبدا، ولادتي أنني ولدت لكي لا أموت، من يتجرأ على هذا القول؟ ثم يصفعك فيقول لا ترتب مساءك، لن يأتي أحد لإنقاذك هذه الليلة، وكلنا يبحث عن وطن، والوطن طريدتنا كلنا، كلنا الوطن طريدتنا كلنا. وبهذا الشكل تحدث عن نفسه بالنيابة عنه، وهنا يكمن عامل ولا الجملة الصورة الشعرية، فهنا علمت كيف أستطيع أن أستخرج اللؤلؤة التي أريد دون أن أتكلف تبعات الإبحار في البحار، حيث كفاني بحره القريب البعيد عناء هذه البحار. ولأنك فلسطين ما زالت السماء تساقط علينا أنبياء، كل من حمل البندقية على طريق فلسطين هو نبي. لتجد نفسك أمام له إسرائيله وله معراجه خاص به. أنا أصدقه حيث قال لي إن هذا هو ديوانه الأول، وأصدقه ليس لأنه الصادق الأمين، بل لأن عمره البكر وشى لي بذلك. في الحقيقة العلمية هو قول المخضرمين لا قول المبتدئين، وبناء على أننا لسنا مضطرين لإثبات حالة إبداعية بكثرة الأمثلة عليها، فإننا نعتبر مجرد الإشارة إليها هداية وكفاية ودليلا كافيا لعرضها بحيث يفيد بشكل تام وجلي وبالتجربتي معه.
0: لما اطلع بصالي اليوم وبين هالمقاعد وهالوجوه الطيبه، الذاكره بترجع فيني لورا، بل لورا كتير، بترجعني لمشهد مستحيل ينمحى من ذاكرتي، مشهد الطفل الصغير بعيونه لمحه مش عاديه، بريء حلم اكبر بكتير من جسمه الصغير، كان عم يركض صوب الحياه بشغف ويوقف على خشب على شيء أعمى وأبعد. يمكن المسرح ما كان إلا أول شباك بيطل منه على حلمه الحقيقي، وحلمه الحقيقي أنه يصير شاعر وأنه يلمس السماء في الليل. وأنا يمكن ما أكون أخوه بالدم وما أخذت من نسبه شيء، بس والله العظيم معزته وغريبته بقلبي ليسر موهبته، ليعجن الوجع والأمل ويطلع منهم قصيدة تشبه روحه النائية. ما استسلم ولا اتكل بس على الموهبة، اشتغل على حاله بكبرياء وشهامة وكبر قدام عيوننا كبرة العز، لحتى صار اليوم قامي ونبع أدب ونرفع راسنا فيه. لو كان حاضر بيناتنا اليوم كان قلبه رح يطير من الفرح، وكان رح يدمع فخر بابنه الشاعر اللي رفع اسمه بالعالي، بس انا اكيد انه روحه اليوم عم ترفرف فوقنا وفخوره فيك وبكل خطوه عم تخطيها. اعذروني يمكن طبلت، بس هيدي مشاعر ما بيلزمها مكان ولا
3: امامي، فهو دائما معي يخاطبني ويفخر بي، انه والدي عريس الحب. السلام عليكم، السلام عليكم أنتم الحاضرون، والسلام على من لم يحضر. ما أجملكم، ما أجملكم وما أبهاكم. ما أجمل هذا الديوان الذي كلفني فضاء من الدموع وألف حبة دواء ومعاشرة الليل كل مساء وإجهاض مئة حرف لتولد القصيدة. يقولون بكل وقاحة وقلة ضمير هذا ليس زمن الشعر، تكون لها تاريخ في المستقبل، ولن تكون أمة ولن تكون عربية. فالشعر هو وجدان وتاريخ هذه الأمة التي حفرت تاريخها بالفصائل، ونشوة الحالة البشرية هي الشعر. محاولة ما قبل الأخيرة، هذا الديوان الذي سيكون بين أيديكم بعد قليل، هي ليس هذا الديوان
4: به اعترافات صريحة بالخوف والموت والجنون وقصص الحب الفاشلة التي انتهت قبل أن تبدأ، اعترافات بالهزيمة المطلقة بكامل الفخر، قصائد واضحة لا تجمل أي شيء تحت انتصارات. أيضا الحزن قضيتنا، الحزن حقيقة يشبه فلسطين، فلسطين حقيقة مطلقة. سقطت أنظمة، سقطت معاهدات، سقطت اتفاقيات، سقطت شرائع، سقطت أخلاقيات أمم، سقط كل شيء. وهم أسياد الزمان ظنوا أن أطفال الحجارة هاجروا مع الملائكة. هذه الحرب قائمة، وهذه الأجساد لها موعد مع الأرض، والأرواح موعدها مع الله، ولنا مع الله أيضا ألف وألف موعدا من الإيمان والنصر، لأن الله حق وفلسطين حق. الشعر بحد ذاته شعر. في آخر هذه الكلمة اسمحوا لي أن أشكر هذه الحركة التي أنتمي إليها، حركة فتح منظمة. وشكرا لهم على جميع التسهيلات والتعاون الكبير لإنجاح صوفية في المنيا، وإيمانه الدائم بالقدرات الشبابية، وإيمانه بديواني بشكل خاص. أشكر كل من دعمني، أشكر كل من وقف جنبي، أشكر الأساتذة على كلماتهم الطيبة بحقي، وإن شاء الله أكون على قدرها وأنا أستحقها. شكرا لكم. حكينا كثير، وقفت هنا فقلت لها في مدخل الحروف كان لقاؤنا، في مدخل الحروف كان لقاؤنا على عتبة حرف سقط من كتاب، واقفة تسترسل بأحاديث الصمت، تتلفت مكتفية بلغة متجاهلة كل الضجيج كأنها نخلة في صحن. شوفوا شعوري. قالت وكيف للقصيدة أن تكتب نفسها؟ أي النساء أنت؟ ابنة حواء أنت أم أول النساء أنت؟ وزاد الصمت في نظراتها كأنها خائفة من مجنون. أنا حزن عربي قديم على ظهرك من حديد، سيبقى خدك مصدر جريان كل الأنهار، حر أنا وما دال أثر يدك على يدي كحبة توت، وما زال صوتك يتبعني كظل أحد.

لما القانون ما بيحميك، ولما خضوعك بيكون شرط لتقدمك، لما مش عارف شو بدك وما في حدا حدك، طلع بتلاقي ايد ممدودة إلك. تجرئي، تحرري، خليك إيجابي وامشي بثقة. قوي قدراتك، نعم في طريق، وبتصير أهين لما سوا منمشيها. طريقنا بيوصل.

أهلا وسهلا فيكم. يعني حقيقة أنا اليوم أنا فخور جدا كرئيس بلدية الحمراء عبد المنعم عثمان اليوم النشاط الاستثنائي اللي نعمل ببلدية الحمراء. ونادرا ما بلديات تقوم بهيك نشاطات، يعني نحن تعودنا كبلدية نقوم فيما يتعلق بالمتطلبات البلدية من أعمال إنمائية اللي هي تدخل بكل القطاعات. أما اليوم الحقيقة أن هذا النطاق الفني اللي هو المجموعة والسلة من الشعراء يجتمعوا بقاعة بلدية الحمراء، كانت حقيقة يعني لقيت نفسي أمام مكان أنه نحن فعلا بحاجة ماسة لتفعيل حقيقة دور هؤلاء الشعراء يلي يجسدون التاريخ العربي من الجاهلية لغاية اليوم. هو فعلا هذا الشعر العربي اللي هو حقيقة بلش كانت المراحل بلش يضعف فيها وهو

0: وكان تعبير عن كل الشخصيات وعن حالات وعن حروب وعن التغني وعن كل الاشياء. يعني كان يختصر هذا الشعر. اليوم ببلدية المحمرة رأيت هذا الشيء وحبيت اني نشجعه. وحقيقة الفكرة انه نحن ببدايتها بس كمان استغربت النشاط تبعه انه كان في لانه نجاح كتير كبير وكان في تفاعل له من الجمهور اللي موجود. لذلك نحن كبلديات نحن يمكن كبلدية المحمرة هي من البلديات اللي هي مدخل لمحافظة عكار يلي تصل إلى الطريق العام تصل إلى الدول العربية والدول الأوروبية من بمروا ببلدية بمنطقة بلدة المحمرة. بقى هذه البلدة اليوم دخل إلى حقيقة كان الشعر إن شاء الله يمتد وإن شاء الله نتواصل بهذا العمل لحتى نشجع وتكون البلدية هي بس ما تشتغل بس إنما تشتغل على الثقافة وعلى الفن وعلى كل المجالات يلي بيحتاج لها الإنسان ومجتمعاتنا وثقافاتنا والبيئة تبعتنا.
1: نرحب بالحضور الكريم فردا فردا كل في مقامه ومقاله في هذا الفرح الثقافي الكبير، وأخص بالذكر ممثل الرابطة الثقافية الدكتور رامي سفري السيد إبراهيم الطواجي وممثل نقابة الممثلين الأستاذ كمال بيك المصري ودكتور فراس أمانة الله والشاعر محمد العلي. نحن اليوم في بلدية المحمرة تحت عنوان الثقافة في عكار تجمعنا بين نخبة من كبار الشعراء والشخصيات الثقافية والاجتماعية لنحيي أمسية شعرية ثقافية تجمع بين الفن والأصالة والكلمة الراقية. هذا الحفل مع الكلمة مع رئيس البلدية عبد المنعم عثمان.
2: أولا نرحب بالحضور رؤساء البلديات بحضرة الفنانين الكبار الذين اليوم نحن فخورين باستضافتهم في عكار في من بوابتها المحمرة. هذه المحافظة التي تضم بخضارها في بحرها في جبالها بثرواتها الكبرى اليوم تستضيف سلة من الفنانين، وهذه النشاطات قليلا ما نهتم بها ببلداتنا ومناطقنا وخاصة البلديات، لأن نشاطاتنا تقوم وأعمالنا ومهماتنا هي على الأمور التي تعنى بها من نظافة عامة بنية تحتية. واليوم حقيقة فخورين جدا أنه نحن انتقلنا إلى مرحلة جديدة في نشاطاتنا وفي عملنا بتجسيد هذه اللغة، لغة الدار التي ابتدأت من عصر الجاهلية وصولا إلى يومنا هذا مرورا بالعصور والتطورات الإسلامية. والأدب من عصر الجاهلية هو ينقل صورة لعشيقته، محبة البحر، محبة الجغرافيا، كانت حقيقة تجسد هذه المعاني من خلال الشعر، وقليلا من اللغات العالم التي تحمل هذه الصفات والثقافات. لذلك اليوم هؤلاء السلة من الشعراء والتي نحن اليوم فخورين بوجودهم في بلدتنا نشعر فعلا أننا نقوم بمهمة كنا نبحث عنها من خلال الأحداث التي نعيشها والانهيارات الاقتصادية. نهتم بالأشياء الأساسية ونسينا وتجاهلنا، وخاصة أجيالنا خلال هذه التكنولوجيا اللي نحن عايشين فيها تجاهلت هذا الشعر وهذه الفن وهذه لغة الدار وهذه لغة القرآن، وهذه لغة السنة، وهذه لغة أهل الجنة. لذلك نحن اليوم في هذه الأمسية الشعرية التي تترجمها البعض، وهي إنها تكون يمكن شيء رفاهي، لا، هذا شيء أساسي يجب علينا أن نهتم به ونعلمه لأجيالنا حتى نستمر وتستمر هذه اللغة والثقافة وهذا الشعب يلي يحمل هذه الثقافة واللغة والدين. أهلا وسهلا بكم. وأنا بهذه المناسبة حقيقة ممكن تسمحوا لي في بيت شعر هو يمكن من سطرين من بعد. أخلص لوجه الله دعك من البشر، إن الحياة قصيرة لا مستقر، لا تنظر شكرا على الإحسان أو تطلب وفاء من لئيم قد غدر، إن التقي مخلد في جنة والمجرم الغدار يسلك في سفر. أهلا وسهلا بكم.
1: مع كلمة الأديب باسم أسعد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في مستهل لقانا أن أتوجه بجزيل الشكر إلى رئيس البلدية، بلدية المحمرة وأهلها على كرم الضيافة، والشكر موصول إلى كل من ساهم في إنجاح هذا العمل الذي رأى النور، وخاصة المخرج لؤي النجيب على ما بذل من جهد جبار للوصول إلى ما نحن عليه، والشكر أيضا إلى جمهورنا الكريم.
4: ولا ورقة، مع أنه بكتب والشعراء الحمد لله رب العالمين بيستوحوا من اللي بكتبوا وبلشوا بيحكوا أقوال سيفي. أنا جايك من اليوم، أنا يوم جاي رجل صرت فوق 60، ضرب الشيب، عندي 5 أولاد، معلمني مخلصت من كل التعليم وقاعدين بلا شغل. ليش؟ شو السبب؟ مين المسؤول؟ كل ما بتقول لواحد بيقول لك أنا ما بدهم، مين اللي ما بدهم؟ ما حدا بيعرف. كل الطوائف، كل المحلات، محل ما بتروحوا كله بيقول لك ما بدهم يشتغلوا، مين ما بده يشتغل؟ ما حدا بيقول، شو السبب؟ ما بعرف. فأنا فكرت كثير وقلت إنه لازم برم على شيء. طلعت براسي فكرة الأنهر الاصطناعية. مي عم تنهدر، مي عم تروح على البحر، مي.
5: كما بدأنا في النشيد الوطني، وسبقني الأخ العزيز إلى ما تحدث من الجيش اللبناني وعن وطننا، فأبدأ بهذه قصيدتي بهذا الشعر بهذا الكلام الحلو. أكيد نظم للشاعر محمد لمحمد. أنا لبنان ولبنان أنا، يا وطني نحن رجالك، شو ما قلت بإحلالك، من نار ونور رسمت جبالك، أرضك علمك عدة أجيالك، ترابك أغلى من المرجان، ونحن رجالك يا لبنان. على عهدك نحن جينا، على عهدك نحن ربينا، ولبنان بيعمل وتكبر فينا، ولما الواجب بينادينا الساحات بتكبر فيك وفينا، نحن رجالك يا لبنان، نحن رجالك يا لبنان. جيش اللبناني يسلم ايديك، قلبي وروحي كل الليل، عمر لبنان بايديك، عمل تنعلي البنيان، ونحن رجالك يا لبنان، ونحن رجالك يا لبنان. من جنوبك حتى شمالك الروح بترخص كرمالك، من جنوبك حتى شمالك الروح بترخص كرمالك، ومن سهلك حتى جبالك كل بيشهد لك انت الغالي، غالي يا وطني غالي، وعلمك بيدلو عالي، غالي يا وطني غالي، وعلمك بيدلو غالي، ترابك مالي ورسمالي، وأرزك بيدلو عالي، غالي. شكرا للوطن والأوطان. وهلا بحب أقول من نظم كمان ايضا مسيره حياه. الوقت يمضي والحياه قطار، قطار لمن له الاقدار، والكل منا مسافر، من الذي جلب قد يختار؟ لا احد.
6: في حدا شرفنا اليوم وقطع مسافه ليسمعنا، مش بعيدا، وقطع مسافه ليسمعنا، شرف كثير كبير وجودي بيناتكم. كلنا بنعرف هيك مناسبات بعكار بتكبر باشخاص مثلكم، شو ما عملنا عكار بضل بدها وبدها فتح خبز كثير. شكر كثير كبير لرئيس بلديه محمد على الاستاذ عبد المنعم عثمان على استضافته الحلوه، وشكر للاستاذ ابو محمد ابو علام هو اللي كان سبب هيدي الفكره العظيمه يلي كنا مجموعين فيها هلا. في عكار حيث الجرح مفتوح على السنين، وحيث الصبر يسكن قلب هذا التراب الحزين.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، والواجب علينا أن نشكر مقدما رئيس بلدية الحمراء الحاج عبد المنعم عثمان لما قدم لنا وسهل لنا هذه الأمسية الجميلة. والشكر موصول أيضا للزملاء المخرج دعي النجيب والأستاذة زميلة الشاعرة إسراء الشعار، ونشكر أيضا الحضور الكريم كل بصفته من شعراء أساتذة ومحامين وأدباء وشخصيات اجتماعية. الشكر للجميع، أهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية المباركة. أهلا وسهلا
8: حضور الكرام، مسا الشعر والشعار، مساكن من الجنوب لعكار. ليست المناصب وحدها من تصنع الرجال، بل ما يتركونه في قلوب الناس من أثر، وما يزرعونه من أمل، وما يقدمونه لأهلهم من تعب صادق، وما يزرعونه من أمل ولا ينتظرون تصفيقا ولا فناء.
9: اسمها كحديقة غناء، فهي التي رفعت بها راياتنا حتى لمسنا أنجم الجوزاء. بحروفها قال الإله كلامه، بحروفها قال الإله كلامه، فاقرأ أنارت ظلمة الأرجاء. لغتي كأنفاس التي أحيا بها، لغتي عطاء فاق كل عطاء.
10: مسا الخير، مسا الشعر، مسا السلام. أولاً بدي أشكر بلدية المحمر على هذه الدعوة الكريمة، شكراً لكم. أهلاً وسهلاً بالحضور الكريم، أهلاً بالزملاء الشعار، أهلاً بالحشد الكريم كلهم باسمه وصفته. يعني حضوركم بكبر القلب وبيرفع الراس، وحقيقة أنا سعيدة جدا أني متواجدة في عكار الخضراء. مثل ما قال أمير الشعراء، جارة الوادي أنا بنت الضنية. فشكرا جزيلا لوجودي بينكم، بين هالوجوه الطيبة، أهل الكرم والأصالة. بدنا نقوله عند البعض بلبنان اختار لغة الحرب والخراب.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، المقامات والمهمات المشاركة في عكار الأبية، أصحاب المعالي والسعادة والفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية والبلدية في محفظ الألقاب والأسماء والمقامات الرفيعة والمحفوظة في القلب لكل منكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني ويسعدني.
5: بدي اعتذر من جمهور المحمر.
11: ألف نهار.
5: وارجع انا دغري على الدار. يمكن ورائي عند القهوجي راجع اساله يا مختار. بعتذر منك رأي نجيب. بكره جاي يا مختار. كون انا استجمعت افكاري.
11: ونقلت من الشارع اخبار. هيك بيكتب الشاعر الشعبي حروفه مشلوطه بالنار. هلا رح اقول بخاطركم، رح بدي اقدم لكم اعتذار، بدي روح دور.
12: بختام الامسيه الشعريه لليوم بدنا نشكر كل الاعلاميين وعلى رأسهم موقع الوفاق لتخطيطه هيدا الحدث ومنارة الفن كمان، ما بدي انسى حدا. وبدنا نشكر المخرج لؤي النجيب يلي دايما هيك معودنا على نشاطاته الحلوه اللي كلها

حماتك جاي لعندي وعطول ما بيعجبوها طبخاتك، طيري لها عقلها طبخة فواريخ وكروش، وزيني لها الطاولة بأربوزة وعكوب. الأطباق وغيرها بتلاقيهم بمحل فود روت فروزن بطرابلس، وهن انتاج ستات بيوت بدهم يهونوا عليك حياتك، طبخين لك الطبخات خالصين، كل اللي عليك تشوفي طريقة التحضير وتقدميهم لضيوفك. حتى الأكلات الموسمية مثل السلق والفاصوليا عايشة خانم وغيرها بتلاقوها عندهم كل السنة. حياتي مش سامعة بالعكوب والأربوزة، اكتبولي بالكومنت شو هن. مش بس هيك، في عندهم بهارات متنوعة بالإضافة لكشك بتصير رمان ولبن معزة، وأكثر شيء لفت نظري هو كبيس الزوبع والزعتر. هالسر بيني وبينك.

0: عبالك أكل لبناني طيب؟
1: ساكن بالبلد أو مغترب واشتقت لطبخ بيتك؟
2: Food Root Frozen هو كونسبت جديد بترابلو.
1: هدفنا ما نخلي شيء على بالكم لما تستحلوا الطبخات اللبنانية.
2: وأكيد we follow FDA requirements.
1: ولكل طبخة إلى بهاراتها الخاصة والنوايا شيء كتير أساسي عنا.
2: ولا تبقوا ذاكرين طعمة لبنان.
1: زورونا فرعنا بطرابلس طريق المعرض باتجاه ساحة النور.
2: ناطرينكم.
3: في الشرق الأوسط لا شيء يحدث صدفة.

قرارات تتخذ في الخفاء، وخرائط ترسم بعيدا عن الأعين، أحداث نراها كل يوم، وحقائق لا نعرفها بعد. من لبنان إلى نبض الشمال، أسئلة جريئة وحوارات تكشف ما خلف العناوين، حيث تبدأ الحقيقة عندما يبدأ السؤال. قريبا خارطة الطريق.

0: اليوم كان العمل برعاية وزارة الثقافة والرابطة الثقافية والأربع نقابات فنية في لبنان، أهم نقابات لحتى نقوم بهالعمل على مسرح الرابطة الثقافية.
1: زياد الرحباني ما غاب عنا، زياد الرحباني رحل بالجسد، إنما بأعماله ومآثره وأقواله وأشعاره باق فينا.

0: رمز ديني، رمز إنساني، رمز أخلاقي، مدرسي للقيم بكل ما تعني الكلمة من معنى.
1: أنا لا أظن أنه يوجد أحد لا في المدينة ولا خارج المدينة ليس مقربا من سماحة المفتي الشيخ محمد إمام. بابتسامته يأسرك ويؤثر فيك، يأسرك ويؤثر فيك تأثيرا إيجابيا، وعندما تجالسه الأمور تتمازج أكثر فأكثر لتصبح خليطا مميزا دون تكلف. وهذا جماله وطبيعته وسجيته التي يعرفها الصغير والكبير في هذه المدينة وكل من يتعرف عليه.
2: أحب الشيخ محمد إمام العلم والمتعلمين، وكافح في سبيل إعادة إحياء المعالم الدينية والعلمية في طرابلس، ومنها المدرسة الناصرية المقابلة للمسجد المنصوري الكبير، وكان راعياً للكثير من المسابقات القرآنية في المناطق الشمالية، كما ساهم في افتتاح العديد من المساجد في البلدات والقرى، بالإضافة إلى المساهمة في تزويد بعض المدارس والثانويات والجامعة اللبنانية بالطاقة الشمسية.
3: صار في ضائقة مالية على الجامعة اللبنانية، وصار ما بقى قادرين يقوموا بالمصفين ولا بالأمن والحبر للامتحانات والوراق وهالأمور كلها. شكل سماحة المفتي شيخ محمد إمام هيئة دعم للجامعة اللبنانية مؤلفة من جمعية سنابل النور ومن جمعية الحميدي مع شيخ وليد علوش، وقدرنا نغطي بشكل كامل سنة طويلة ومتعبة بحاجات الجامعة.
2: تقلد فضيلة الشيخ محمد إمام العديد من المناصب، فكان عضواً مؤسساً في عدد من الجمعيات التربوية والاجتماعية في طرابلس، ومدرساً ومحاضراً في المعاهد والجامعات، وخطيباً في مساجد طرابلس والشمال.
4: بداية الوالد كان ببداية مسيرته العلمية كان مدرس بأحد المدارس بطرابلس ومحاضر ببعض الجامعات كمان بالمدينة وببعض المساجد بطرابلس. بعد فترة شارك بامتحان مدرس الفتوى اللي هي كانت على مستوى لبنان يعني، وشارك فيها أيضا يعني. بعد فترة قبل ما تطلع النتائج بشكل رسمي كان بوظيفته عم يدرس بالمدرسة، وتلقى اتصال من سماحة مفتي الجمهورية بوقتها كان مفتي الشيخ محمد أباني، اتصل فيه وقال له أنا بدي بارك لك وهنيك، أنت علاماتك يعني كلها ياتا توب، وأنت طلعت يعني المركز الأول بلبنان. وبعدها يعني أعلن النتائج بشكل رسمي بعد الاتصال، ومن بعدها كمان بفترة تم تعيينه أمين فتوى لطرابلس والشمال.
2: يعتبر الطرابلسيون أنفسهم محظوظين بانتخاب الشيخ محمد إمام مفتياً لطرابلس والشمال، وعلقوا عليه آمالاً برفع الظلم والحرمان عنهم وعن المدينة، فكان واجباً علينا جميعاً تكريمه ومنحه جائزة مفوضية الشمال في جمعية كشافة الجراح السنوية. عربون شكر على ما قدمه من علم وعمل طيلة حياته.
5: جمعية كشاف الجراح يعني أتمنى أن يعني تكون نشاطاتكم في كل يعني مفاصل الحياة.
3: أنا بعتبر أنه خيار الكشاف الجراح هو كمان لأنه تكريمه كرجل حياة، كرجل بحب البلد وقلبه على أهل البلد. شكرا لكم لأنه أحسنتوا الاختيار.
0: حقيقة لفتة طيبة من جمعية كشاف الجراح، وأنا إنسان كشفي مثل الأصدقاء بجمعية الكشاف كشافة الجراح بيعرفوا.

0: وبالتالي هذه لفتة يعني الجمعية تشكر عليها.
1: كشافة الجراح عندما يذكر اسمها تتحدث عن تاريخ في هذه المدينة، تاريخ في الأصالة وتاريخ في العمل الكشفي. ولما نقول عمل كشفي يعني عمل تربوي، والعمل التربوي هو أساس كل عمل ناجح.
2: ومدينة طرابلس هي مدينة العلم والعلماء، فلما بدها تجي جمعية مثل كشاف الجراح وتكرس هذا المعنى اللي هي مدينة العلم والعلماء ونكرم عالم طرابلس، بعتقد بهالحالة يعني جمعية الكشاف عم تعمل أسمى عمل والاتجاه الصائب والصحيح.
3: أنا بتشكر جمعية كشافة الجراح أن اليوم هي عم تكرم سماحة مفتي طرابلس والشمال، الله يعطيهم العافية، وهيدي خطوة ولفتة يعني كريمة منهم، الله يعطيهم العافية ويقويهم.
4: سماحة الشيخ محمد إمام مفتي طرابلس والشمال، نحن هنا اليوم لنقول لك جزاك الله خيرا وشكرا لك على إنجازاتك. إن طرابلس والشمال فخورون بأمثالك، وأمثالك يستحقون التقدير والتكريم.

هنا للتاريخ حكاية تروى عن رجال جلسوا تسامروا لعبوا طاولة الزهر وشربوا الشاي، إنها قهوة فهيم مرتع الصبا ومحط رحال المتعبين. تاريخ هذا المقهى يعود إلى بدايات القرن العشرين وتحديداً في العام 1906، حيث تحول البنك العثماني إلى مقهى للسيد فهيم آغا كفرسوسة. يقع المقهى في وسط المدينة، قلبها النابض بالتراث المعماري القديم الذي يحوي عدداً من الأبنية العثمانية التي كانت مقصد التجار والزوار. وفوق المقهى بناء أثري قديم كان بالأمس فندقاً عامراً. يتميز بناء المقهى القديم والمرمم خلال العقود الماضية بأرضيته ذات البلاط الملون والأعمدة المرتفعة والقباب والأروقة التي كانت ولا تزال تختزن ذكريات ماضية من سيرة القبضايات واجتماع البكوات ودردشات أهل التجارة والسياسة. المقهى توقف عن العمل عدة سنوات، واليوم تعود الحياة إلى هذا المقهى بإدارة جديدة ومميزة، ولكن روح المقهى بقيت كما هي.

بين الناس، شخصيات سياسية استثنائية وعمالقة الفن العربي وإعلاميين كبار رحلوا وتركوا بصمة بالعالم العربي. من هالطاولة رح نتذكرهم مع شخصيات سياسية اقتصادية فنية وإعلامية، ومع شخصيات برزوا بمجالاتهم ببرنامج واحد وفريد من نوعه قريباً عبر شبكة أخبار الشرق الأوسط. نبيل الرفاعي.

0: كيف أنعني أعمل يلي عملته؟ فضل موت وما يعرفوا أهلي. انتهت حياتي، بدي موت.
1: مين هيدا؟ شكله مهضوم.
2: كل يوم كتار مثلك عم بيوقعوا ضحية ابتزاز على الانترنت من قبل أفراد وعصابات عم تنتحل شخصيات وهمية لتوقع ضحاياها وتستغل ضعفهم، من رجال، نساء وحتى أطفال بلبنان وبكل أنحاء العالم. إذا حصل معك هيك حالي، بلغ فوراً قوى الأمن الداخلي يلي بتتعامل مع الملف بسرية تامة. ما تتصور شو بصير فيك.

طرابلس تاريخياً هي درة بلاد الشام ومدينة مزدهرة تتحلى بمقدرات اقتصادية غنية. ينعم أهلها بالعيش الرغيد بين بساتين الحمضيات وعلى ضفاف نهر عذب تترقرق مياهه من خلال مدينة تاريخية. ومن أمام قلعة شامخة في مشهد بديع كثيراً ما تغنى به الشعراء والأدباء وألهم الفنانين عبر العصور. حالياً طرابلس مدينة فقيرة مع جيوب للرفاه، وهي بحسب الإسكوا أفقر مدينة على ساحل البحر المتوسط، وتزداد فقراً. والذي يزيد من خطورة الواقع أن طرابلس قد وصلت إلى ديناميكية تدهور وتآكل تلقائي وسريع لكل الرصيد التنموي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعمراني والبيئي للمدينة. في ظل هذا الواقع الأليم والتحديات الجسام، بدأ مجلس بلدية طرابلس مهامه بالعمل لوقف التدهور

التدهور وتحسين واقع المدينة ولتحقيق التنمية التي يستحقها أهلها. وبناء عليه، خطة مجلس بلدية طرابلس تتمحور حول 3 مراحل: التدخل السريع، المدى القريب والمتوسط، المدى البعيد. تنقسم الخطة إلى 5 عناوين أساسية: التنظيم الإداري والتخطيط، تحسين نوعية العيش، العمران والبنية التحتية، المجالات الاجتماعية، المجالات الاقتصادية. القسم الأول: التنظيم الإداري والتخطيط. تشكل 5 محاور أساسية هذا القسم: أولاً، تطوير العمل البلدي ورفع مستوى الخدمات ومتابعة المؤسسات العامة. لانطلاق العملية التنموية في طرابلس بشكل صحيح وفعال، لابد من إعادة تنظيم وتطوير الجهاز البلدي لرفع الكفاءة والإنتاجية ومستوى الخدمات. إضافة لذلك، فإن الإدارة السليمة للموارد وتفعيل الرقابة ستساعد على تنفيذ المشاريع المخطط لها بنجاح، وتشمل المشاريع التالية: إعادة تقييم الهيكلية الإدارية وتطويرها، ملء الشواغر الوظيفية، تكثيف الدورات التخصصية للموظفين، تحديث وتفعيل النظام الإلكتروني، تطوير قسم التفتيش، إنشاء هنجار موحد للآليات والمستودعات والصيانة، استكمال شراء الآليات والتجهيزات الضرورية لتعزيز إدارات وورش البلدية، زيادة عديد الشرطة وشراء الآليات والتجهيزات اللازمة ورفع مستوى الكفاءة. ثانياً، تطوير خطة التنمية لمدينة طرابلس والمخطط التوجيهي العام. بالتزامن مع التنظيم الإداري الفعال، سيتم تطوير خطة تنمية طرابلس، والتي ينبثق عنها المخطط التوجيهي العام للمدينة، وتشمل المشاريع التالية: تحديث استراتيجية التنمية المستدامة فيحاء 2020، تطوير خطة التنمية المتكاملة أو الخطة الخمسية للفيحاء IDP Integrated Development Plan ينبثق عنها المخطط التوجيهي العام، تطوير خطة التنمية الشاملة لطرابلس ومحيطها CDP Comprehensive Development Plan. ثالثاً، تحسين صورة مدينة طرابلس ومعالجة التشويه الإعلامي. لابد من تحسين صورة مدينة طرابلس ومعالجة التشويه الإعلامي حتى تتمكن من استعادة دورها وموقعها الاقتصادي. تفعيل دور المغتربين من أبناء طرابلس لتحسين صورتها، حملة إعلامية وعلاقات عامة، إجراء حملة عالمية موسمية بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي يقودها طلاب الجامعات. رابعاً، التعاون مع الجامعات في مجالات خطة البلدية. دعم أبحاث مشتركة مع الجامعات لإيجاد حلول لمشاكل طرابلس. إجراء مباريات جامعية في مجالات المشاريع العمرانية بكل أوجهها. خامساً، خطة إدارة الكوارث لمدينة طرابلس. إجراء الاستعدادات اللازمة للاستجابة عند وقوع الكوارث وللتخفيف من أثارها. متابعة تطوير جهاز الإطفاء في اتحاد بلديات الفيحاء. دورات تدريبية وتوعوية للتعامل مع الكوارث في المدارس والجامعات ولربات البيوت. تقييم واقع الملاجئ.

القسم الثاني، تحسين نوعية العيش. يتألف القسم الثاني من 4 محاور: أولاً السير والمواقف والنقل العام والنقل المشترك، إيجاد الحلول لمشاكل زحمة السير المزمنة والمواقف والنقل العام من خلال العمل مع قوى الأمن الداخلي للحد من مخالفات السير، إزالة التعديات عن الطرق والأرصفة في الشرايين الرئيسية، رفع المركبات المهملة والمركونة على الطرقات، تنظيم السير عند التقاطعات والمستديرات. تلزيم شبكة إشارات ضوئية وغرفة التحكم المرورية. معالجة واقع مواقف سيارات الأجرة والبساط. اختيار أراضٍ تصلح كمواقف عامة وتخطيط المواقف. طرح مزايدة جديدة للوقوف العابر. نظام Pay and Display. تصميم خطة سير لمدينة طرابلس. استحداث محطتي تسفير شمالية وجنوبية مؤقتتين. تنظيم أوقات عمل آليات النظافة وآليات نقل البضائع. العمل على إطلاق النقل المشترك. متابعة الجهات المعنية لاستكمال جسر البحصاص. جسر أبو سمراء القبة. الأوتوستراد الدائري الشرقي والغربي. ثانيا، نظافة الشوارع والنظافة العامة والبيئة. النظافة هي مؤشر رقي المدن، توليها البلدية اهتماما خاصا يظهر في المشاريع التالية: إشراك المجتمع بمراقبة النظافة لكل مواطن خفيف، طرح مناقصة جديدة للنظافة بلدية الفيحاء. إطلاق برنامج توعية. وضع دراسات لحل مشكلة جبل النفايات وتأمين حلول مستدامة للنفايات الصلبة. تشغيل معمل فرز النفايات. رتم ناتج الحفريات الترابية والصخرية في أرض البلدية التي تآكلت بفعل الأمواج. إجراء مزايدة لإنشاء معمل فرز وكسارة لتدوير مخلفات العمار. إلزام مالكي العقارات الغير مبنية بتسويدها لمنع إلقاء مخلفات العمار فيها. متابعة محطة التكرير وشبكة الصرف الصحي. متابعة معالجة تصريف المياه الآثنة في نهر أبو علي ووادي هاب من مناطق الجوار.

ثالثاً تجميل المدينة، وسطيات ومداخل المدينة وحدائق. طرابلس حلوة وفيها تكون أحلى. ستلتزم البلدية تجميل المدينة من خلال تأهيل الوسطيات ومداخل المدينة والحدائق، إعادة تصميم أو تأهيل المستديرات والبرك، تأهيل وزراعة أحواض الوسطيات، تصميم وإنشاء حدائق، تأهيل مداخل طرابلس.

رابعا تنظيم البسطات وسوق الأحد والعربات الجوالة. يكتمل تحسين نوعية العيش في هذه الخطة بتنظيم البسطات وسوق الأحد والعربات الجوالة. إيجاد حلول مناسبة للبسطات والعربات المتجولة وسوق الأحد.

القسم الثالث: العمران والبنية التحتية. الجانب العمراني وتأهيل البنى التحتية في طرابلس سيأخذ حيزاً كبيراً من خطة البلدية خلال الفترة القادمة. أولاً، البنية التحتية من طرقات وأرصفة وصرف صحي وإنارة. تولي البلدية أهمية خاصة لإصلاح وتطوير البنية التحتية

تحتية لمنطقتي الصقل الشمالي وزيتون طرابلس. ثانيا، المدينة التاريخية ونهر أبو علي والأسواق والتل، المنطقة التاريخية. من خلال تأهيل المدينة التاريخية والأسواق ونهر أبو علي والتل، نعيد الحيوية لطرابلس ونعيشها. تحقيق هذا الهدف يتم من خلال المشاريع والإجراءات التالية: إعداد خطة تنمية للمنطقة التاريخية كوحدة لا تتجزأ، ينبثق عنها مخطط توجيهي للمنطقة التاريخية. إعداد كود بناء وترميم وتأهيل للمنطقة التاريخية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والمديرية العامة للأثار. إعداد دراسات وتدعيم الأبنية التاريخية الآيلة للسقوط. إعداد دراسة وتأهيل البنية التحتية في المنطقة التاريخية. إلزام الجهات التي تنفذ مشاريع في المنطقة التاريخية بتعليمات البلدية وبإشراف لجنتي الهندسة والأثار. إجراء مسح شامل للمنطقة التاريخية بالتعاون مع الجامعات. وقف التعديات وإزالة المخالفات. إنشاء قسم لمتابعة وضبط العمران فيها بإشراف لجنتي الهندسة والأثار. القيام بحملة توعية لسكان المنطقة. إنشاء أرشيف سمعي بصري لتاريخ طرابلس. إطلاق حملة لإدراج طرابلس ضمن لائحة التراث العالمي. ثالثاً، تطوير البنية التحتية الرياضية، تأمين المنشآت الرياضية لاستقبال الشباب من مختلف شرائح المجتمع لما لها من أثار اجتماعية عديدة ولدورها في تغيير صورة طرابلس النمطية. تأهيل ملاعب محرم وأبي سمراء لكرة القدم والسلة والطائرة وكرة المضرب وقاعة للفنون القتالية. تطوير مجمع الملعب البلدي. إنشاء قاعة رياضية مغلقة.

القسم الرابع، المجال الاجتماعي. إن من ضمن مهمات البلدية الأساسية مراعاة الجوانب الاجتماعية للمواطنين، وهذا سيكون من أولويات المجلس البلدي وسيظهر ضمن المحاور التالية. أولاً، الصحة العامة. متابعة إنشاء المسلخ الجديد والمسلخ الحالي في اتحاد بلديات الفيحاء. تنفيذ مشروع لمكافحة الإدمان على المخدرات. مراقبة معدلات تلوث الهواء والكشف عن مولدات الكهرباء لتخفيف التلوث. الكشف على مياه الشفة والأبار للتأكد من عدم تلوث المياه. متابعة الرقابة الصحية في المدارس. اتخاذ إجراءات مكافحة البعوض والجرذان. التعاون مع نقابة المستشفيات والمختبرات لإيجاد حل للتخلص من النفايات الطبية. إنشاء مركز صحي لموظفي البلدية. ثانياً، معالجة التسرب المدرسي. وستساهم البلدية في العمل على الحد منه عبر تطوير المعهد المهني التابع للبلدية وتنويع الاختصاصات. تنفيذ مشروع نموذجي بعد دراسات إحصائية تقيم واقع التسرب المدرسي وأسبابه. العمل مع الوزارات المختصة والجمعيات المحلية والهيئات الدولية لإيجاد حلول للحد من التسرب المدرسي. نعمل لتصبح طرابلس مدينة صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة. أولاً، العمل على تسهيل حركة

لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحيز العام وفي الأبنية العامة والخاصة في المداخل والأبنية. ثانياً، التشدد بقوانين البناء المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة. ثالثاً، توظيف 3% من ذوي الاحتياجات الخاصة من عدد الموظفين في البلدية التزاماً بالقانون. رابعاً، الدفاع عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بالدمج والتعلم والعمل والتنقل والطبابة وحق التصويت بكرامة. رابعاً، مكافحة استغلال الطفولة بالتسول. الطفولة يجب حمايتها لأنها مستقبل طرابلس الواعد. خصصت البلدية مجموعة من المشاريع لمكافحة استغلال الطفولة في التسول والعمالة الغير شرعية. إجراء دورات تدريبية لعناصر من الشرطة على سبل التعامل مع الأطفال العاملين في الشوارع.

القسم الخامس، المجال الاقتصادي. تأمين فرص عمل هو التحدي الأكبر أمام السلطتين المحلية والمركزية. هذا التحدي يتطلب تضافر جهود كل القطاعات، والحلول ستظهر على المدى المتوسط والبعيد. ولهذا بدأنا باتخاذ الإجراءات الممكنة بالتعاون مع جميع الجهات المحلية والدولية المهتمة بالحد من الفقر وتأمين فرص عمل في طرابلس. هذه الإجراءات تتمحور حول: أولاً، تنشيط السياحة وتأهيل البنية التحتية السياحية. أن تنشيط القطاع السياحي في طرابلس يعد من أهم وأسرع الوسائل لتحريك العجلة الاقتصادية وجذب المستثمرين وخلق فرص العمل، ولتحقيق ذلك سيتم تأهيل شرطة سياحية، إنشاء مكتب دليل سياحي على التل، وإنتاج خارطة وكتيب دليل سياحي لطرابلس، تحضير البنية التحتية العمرانية والنظافة والسير والتوعية، دراسة وتنفيذ مشروع المسار السياحي في المدينة، تلزيم دراسة وتنفيذ مشروع الصوت والضوء لقلعة طرابلس، إعداد أفلام وثائقية وحملات إعلانية للترويج السياحي. هاشتاج طرابلس الحلوة. ثانياً، متابعة مشاريع ومرافق طرابلس الاقتصادية المعطلة. بالتوازي مع تنفيذ المشاريع المذكورة، لن تتهاون البلدية في متابعة مشاريع ومرافق طرابلس الاقتصادية الحيوية المعطلة، وستشكل مجموعة ضغط بالشراكة مع المهتمين في المجتمع الطرابلسي لتحريك ودعم هذه المشاريع. محطة قطار. المعرض. مدينة التكنولوجيا الحرة، المنطقة الاقتصادية الخاصة. ثالثا، دعم وتشجيع الصناعات الحرفية. الصناعات الحرفية كانت أحد أهم مصادر دخل وتأمين فرص عمل في طرابلس. ستسعى بلدية طرابلس إلى دعم الجمعيات التي تعنى بتنشيط الصناعات الحرفية، إقامة دورات العمل على عدم اندثار المهارات والخبرات في الصناعات الحرفية، وعلى إدخال صناعات حرفية جديدة بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية. البحث في إمكانية إحياء الصناعات الخفيفة في طرابلس. التعاون مع الجامعات في الدراسة والبحث في واقع الصناعة الخفيفة وإمكانية إحيائها والجدوى الاقتصادية. التعاون مع الهيئات الدولية في دراسة إمكانية إحياء الصناعات الخفيفة.

خطة شاملة قائمة على 5 أقسام، 18 محور، وأكثر من 80 مشروع وإجراء. هو مشروع بلدية طرابلس خلال الجدول الزمني التالي:

والموازنة المحددة لتحقيق هذه المشاريع تبلغ 208 مليارات و494 مليون ليرة لبنانية. من خلال تنفيذ هذه الخطة تسعى بلدية طرابلس لتأمين البيئة الآمنة والظروف المثالية لجذب المستثمرين، تنشيط السياحة والتجارة، وبالتالي تأمين آلاف فرص العمل للوصول إلى دورة اقتصادية سليمة. طرابلس حنرجعها حلوه.

ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها السبيل.

0: بعيدة عن العين بعيدة عن القلب. لا ليكا لسه ما شفتها. طب وهلا معلمي وينك؟ شبك ما عم تشوف؟ ليكا مدينتي
1: طرقاتها بحرة سوقة مينتا.
0: ليكا مدينتي بعيون كل واحد من ولادها، بعيون كل واحد من ولادها. ليكا مدينتي
1: وليكا
0: بعيون كل واحد من ولادها.
1: على عيني
0: مثل ما تراودس حلوة بعيوننا، خلوها حلوة بعيون الكل.

دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء. ومن نزلت بساحته المنايا، فلا أرض تقيه ولا سماء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين،

يعتبر مرفأ طرابلس من أهم المرافئ على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حيث يحتل موقعا استراتيجيا متميزا كصلة وصل بين الشرق الآسيوي والغرب الأوروبي، مع إمكانيات كبيرة للتواصل والاتصال البري لتأمين الترانزيت مع العمق العربي والخليجي. ويمكن للبضائع القادمة من قارتي أوروبا وأمريكا أن تعبر من خلال مرفأ طرابلس إلى سوريا والأردن والعراق ودول الخليج العربي دون أن تعترضها أي مرتفعات جبلية، هذا بالإضافة إلى قربه من قناة السويس التي تبعد عنه 300 ميل بحري فقط. تبلغ مساحة المرفأ الإجمالية المائية والأرضية 3 ملايين متر مربع، وقد تم إنشاء رصيف جديد فيه بطول 600 متر وعمق 15.2 متر، مع منطقة خلفية بمساحة 650,000 متر مربع، ومتوقع في المرحلة اللاحقة أن يصل طول الرصيف إلى 1200 متر، مع ردم منطقة خلفية بمساحة 160,000 متر مربع، وتعميق الحوض إلى 18 مترا، بالإضافة إلى إنشاء منطقة اقتصادية خاصة على مساحة 500,000 متر مربع. وللمرفأ كاسراء أمواج، رئيسي بطول 1900 متر وثانوي بطول 1300 متر، وهما قادران على حماية المرفأ بشكل كامل من العواصف والرياح الغربية والشمالية. ومع استكمال مشروع توسيع وتطوير مرفأ طرابلس، سيكون قادرا على استقبال من 3 إلى 4 سفن حاويات من الحجم الكبير، والتي يتراوح طولها بين 250 و 350 مترا، وسفينة بضائع عامة واحدة من الحجم الكبير يصل طولها حتى 230 متر.

مترا، بالإضافة إلى وجود 8 أرصفة لاستقبال السفن والبضائع العامة متوسطة الحجم بطول 900 متر. ولدى المرفأ مقومات لوجستية متميزة، وأهمها وجود 13 مخزنا

ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ كيف كنت لترضي عاشقة في مصر وأخرى في الحجاز؟ ماذا لو لم تكن شاعرا؟ أكنت عراف نفسك، قارئ كفك وكف البلاد؟ لمن تكتب الآن استعاراتك؟ وكل ما نحن فيه استعارة، لولا قليل من الحب والخبز بين حربين ذابلتين وأخرى آتية، لولا قبلة فعلية في جملة اسمية تستبدل بالماضي المضارع، لولا زرقة الأبيض المتوسط في أنوثة الماء، لولا عصفور يغرد على الشجرة لا في القصيدة، وامرأة تتعرى في مرآتها لا في الخيال.

أنا من أنا؟ التي كنت منذ نعومة أظفارك لك رفيقة، أنا حليفتك التي بها نطقت أول كلماتك، أنا التي بها غردت جملة أكل فادي التفاحة حتى تعود إلى بيتك ويسألك والداك كيف حال بطلنا العربي، فتجيب أنت بكل سرور بخير والحمد لله. وددت حينها لو كان لي شفتان كي أضع قبلة على وجنتيك، كنت تكبر وتكبر وفيك كنت أنا أكبر، إلى أن التقيت بتلك الأجنبية وكأنها سحرتك، صرت لا تطيق لقياي، وحيثما أكون تكون أنت أبعد ما يكون، وبات محور حديثك عنها، ولئن سألوك عني فهر وجهك ورفعت حاجبك، وكأنهم سألوك عن غريم لك، أصبحت لا تزورني إلا مرة أو مرتين في السنة، أي في مناسباتك القليلة التي تضطر فيها إلى أن تأخذني معك. وانتهى بي المطاف في غرفة ظلماء إلى أن هنالك فوهة صغيرة وينبثق النور منها، وفي كل يوم أناديك من خلالها، وكل أمل بأنك ستسمعني منها يوما ما، في قلبي يقين لن يزول، فمهما غرتك تلك الفتاة لن تسرق مني ولدي الحبيب، فإن ولدي عربي عريق، ولدي عربي أفخر به، ولدي أناديك فلا تخيب ندائي، ولدي هذه أنا، لغتك العربية.

مبروك لأيمن شاهين أخويا العزيز على نورس ميديا. أنا مبسوطة جدا جدا إن يبقى في أكاديمية يتعلموا فيها الفن، لأن أنا دايما بشجع إن اللي عايز يحترف الفن لازم يدرس، وأنا واحدة درست في أكاديمية الفنون المصرية وبعتز بده دايما، وبقول إن الدراسة شيء أساسي، لأنها الموهبة لوحدها مش كفاية، لازم الثقافة الفنية حوالين كل شيء يخص مهنتي. فانا يعني بحيي كل اللي هيفكر انه يدرس هذه الاكاديميه، وبتمنى لهم يا رب كل التوفيق، وان شاء الله بقى نلتقي في اعمال جميله مع الناس اللي هيخرجوا من الاكاديميه ان شاء الله.

إن تأسيس محطة القطار في ميناء طرابلس، والتي كانت تشكل نهاية ما يعرف بخط الشرق السريعة، وما تزال المحطة تحتفظ بقطاراتها وأبنيتها وتجهيزاتها التراثية رغم تعرضها للتلف والتصدع والاهتراء بفعل مرور الزمن والاعتداءات المتكررة التي شهدتها، سواء خلال الحرب الأهلية حيث أصيبت بقذائف صاروخية مباشرة أو من قبل بعض المخربين وغيرهم ممن دخلوا إليها في مراحل مختلفة من الزمن وعاثوا فيها فسادا. ففي عام 1908 اتخذ عدد من العائلات الطرابلسية قرارا بإنشاء محطة القطار بأموالهم الخاصة تربط مدينتهم بأوروبا عبر حمص وحلب واسطنبول وصولا إلى باريس. وقام ممثلو هذه العائلات بتكليف شركة شوسيا الفرنسية بتنفيذ المشروع، وانطلق القطار من ميناء طرابلس للمرة الأولى باتجاه حمص في منتصف عام 1911. وبعد الحرب العالمية الأولى قامت سلطة الانتداب الفرنسي بتأميم خطة سكة الحديد، وضعت يدها عليه بحجة أن سكة الحديد يجب أن تكون ملكا عاما. وبعد الاستقلال عام 1943 انطلقت الملكية إلى الدولة اللبنانية. ولكن هنا السؤال، نفهم أن سكة القطارات أصبحت في ذاكرة الماضي، بحيث أن هذا القطاع يؤمن حوالي 2800 ألف موظف بملاك سكة الحديد وحدها، وأن لا شيء على الأرض يثبت بأن هناك قطارا واحدا يمكنه السير بين طرابلس وبيروت وأي منطقة أخرى. ولكن الغريب بأن هناك موظفين في إدارة سكة الحديد ومديرا عاما يتقاضون رواتبهم من الدولة اللبنانية. وللعجب، كيف يقضي هؤلاء أوقاتهم طوال النهار في إدارة فارغة؟ أو هل يتواجدون في هذه الإدارة أصلا؟ وبما ينفع حضورهم؟ طبعا لن نسأل الدولة اللبنانية عن هذا الموضوع، ففي صندوق الوارد الخاص بالدولة اللبنانية مليارات الأسئلة التي ننتظر الإجابة عنها، أو بالأحرى لم نعد ننتظر من الدولة شيئا. وفي الختام، كما تكونوا يولى عليكم.

0: ومين بيعطي الحياة غير الأم؟ ومين عندنا أم بتجمعنا إلا أنت يا طرابلس؟ يا أم بتتعب بس ما بتستسلم.
1: يا أهل طرابلس الأحباء، أنتم في الفن.

هل تعلم أن هناك مليار شخص، أي 15% من سكان العالم تقريبا، يعانون من إعاقات تحد من